بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات،

0: جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

0: كأني كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: حياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
0: أجهزة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة عدنية FM ومستمعين برنامجكم الصباحي.

0: صباح الورد. أكيد معانا موضوع مهم حنناقشه اليوم، وهو من المواضيع التي أو من الظواهر التي بدأت تنتشر بشكل كبير جدا مستمعينا الكرام، من الشارع إلى السوشيال ميديا، تحولات التسول الحديث. يعني متعارف من قبل، أو الشيء اللي احنا نعرفه عن التسول بأنه يكون في مثلا مجموعة من الأشخاص الذي يجلسوا في قارعة الطريق أو في الشوارع وبيمدوا يدهم للمارة أو حتى أصحاب السيارات طالبين للمساعدة. أما اليوم مع التطور التكنولوجي ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الكثير من الحسابات، تغير المشهد بشكل كبير جدا. ففي أشخاص استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للاستعطاف، ومنصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى مساحة لعرض المعاناة وكسب التعاطف. إذن موضوعنا هنا مستمعينا الكرام بين حالات العوز الحقيقية وبين حالات إنسانية تحتاج الدعم، وبين حسابات وهمية تستغل مشاعر الناس لتحقيق مكاسب مادية، نقف جميعا أمام تحدي جديد يستغل عاطفة الناس ويستغل مشاعرهم. فكيف نحن نساعد المحتاج الحقيقي، وكيف نميز هنا بين التعاطف الإنساني وبين الاستغلال الإلكتروني الذي للأسف كثير من الناس استغلوه بمبرر العوز والحاجة. إذن حنتحدث أكثر مستمعينا الكرام إنه أصبح في أساليب كثيرة للتسول، وتطورت هذه الأساليب. يعني إحنا كنا بنعرف أسلوب واحد للتسول، ولكن الآن حتى التسول مش بس الإلكتروني، حتى التسول في الشارع أصبح كمان بأساليب مختلفة. فمن قبل كنا أو كانت ترتبط أو يرتبط التسول حتى بشكل الشخص، يكون شكل الشخص يعني ملابسه مثلا ممزقة غير مرتبة، لكن الآن أصبحنا نشوف متسولين أنيقين، يعني مهندمين في المظهر، مرتبين. فهل هذه وسائل جديدة لكسب تعاطف الناس، أو إنه هذا أسلوب خداع وأسلوب جديد لاستغلال الناس؟ إذا مستمعينا الكرام، هل أنتم يعني قد واجهتم مثلا أشخاص بيستخدموا أساليب مختلفة للتسول؟ كيف تتعاملوا معهم؟ هل قد تعرضتم في يوم من الأيام للتسول مثلا، أو الاستغلال الإلكتروني، أو أنه مثلا في أشخاص حاولوا أنه يعني يستغلوا مشاعركم وعاطفتكم واستغلوكم بمبرر مساعدة محتاج أو بمبرر العوز والحاجة؟ كثيرة هي التجارب مستمعينا الكرام التي يتحدث عنها الكثير من الأشخاص بأنهم تعرضوا للاستغلال أو تعرضوا للخداع بسبب متسولين للأسف أخذوا العوز والحاجة وسيلة للاستغلال. نستقبل اتصال، نقول ألو صباح الخير. صباح الورد.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: يا صباح الورد.
1: ألو.
0: أيوة أسمعك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: كيفك يا عليا؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟ طيب سمعتي موضوع الحلقة اليوم؟
1: لا والله. إيه موضوع الحلقة؟
0: موضوعنا اليوم بيتكلم عن أساليب حديثة للتسول. يعني من قبل كنا نشوف إنه الشخص المتسول شخص في الشارع وبيكون شكله مش مرتب أو ملابس ممزقة، الآن كمان أصبحنا بنشوف أشخاص شكلهم حلو ومهندمين ومظهرهم حلو وبيتسولوا. كمان كثير من الناس أصبح يستخدم السوشيال ميديا والتليفون للتسول. فإيش رأيك بهذه الأساليب؟ هل هي أساليب استغلال جديدة، أو فعلا يعني الناس محتاجة ولكن الحاجة هي التي خلتهم يعني يتسولوا أو يطلبوا؟ مش عارفة إذا سمعتني. مش عارفة إذا سمعتيني. أنا بشكرك على مشاركتك. يا ريت لو تسمعيني الآن وبعدين تشاركينا. أتوقع بغداد معانا. طيب يا بغداد. إذن مستمعينا الكرام أكيد إحنا مستمرين معكم وحابين تشاركونا آراءكم حول هذا الموضوع الذي فعلا أصبح للأسف ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا وبشكل كبير جدا. فالتسول لم يصبح مقتصرا فقط على الشوارع، أصبح التسول في الفيسبوك، الواتساب، التيك توك، البثوث المباشرة، وهذا اللي احنا بنشوفه بشكل يعني كبير جدا. كذلك هناك بعض الأشخاص يستخدم بعض الصور المؤثرة أو حتى انه يقوم بتسجيل بعض الفيديوهات المؤثرة لكسب تعاطف كثير من الناس. وللأسف نكتشف انه في الأخير انه كانت هذه هي مجرد طريقة للاستغلال. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: مجرد طريقة للاستغلال. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
0: مجرد طريقة. ألو.
3: ألو. ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا، كيف حالك؟
3: أيوة كيف الإذاعة ضعيفة وبعدين الاتصالات متمسك.
0: في أي منطقة أنت أم أحمد؟ المعلة. إن شاء الله بنشوف حل هذه المشكلة.
3: دائما في الصوت يكون ضعيف أقل الإرسال، وفي أغلب الأوقات ما يمسكش الخط. 3-6 برضو ما يمسك، خليك انتظري بحق الانتظار ورايح واجي.
0: بنشوف حل هذه المشكلة إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. أم أحمد
3: أي حل؟
0: هل قد صادفتي مثلا حالة إنسانية على مواقع التواصل مثلا، أو قد سمعتي بهذا الموضوع؟
3: أنا والله مرة قرأت وحدة يعني تكتب أني معي أيتام معي كذا، بس بالفيس يعني مش أعرف إيش يعني صراحة. يعني قلت مزعمة معها تلفون أكيد، ليش عادة تتسول؟ صح ولا لا؟
0: يعني أنت بتشوفي أنه في ممكن يكون في أشخاص محتاجين وفي أشخاص يعني يستغلوا
3: المستعجلين يا بنتي، يكونوا في بيوتهم ما حد يدريبهم. عادلنا على المؤسسات هذه حق الدولة، يعني هي تكون هي اللي يعني تبحث عنهم عن طريق اللجان اللي في الأحياء.
0: صحيح.
3: كاملي عن الشيوخ برضو الأمة المساجد. يعني هادلنا في ناس متعففين ما حد يدريبهم في بيوتهم، تلاقيها يعني ما حد يدريب يعني مرة مكلاف أو عند عيال. بعض الأحيان في تلاقي تكون وحدة معها عيال، بس عيال مش دغلوش ما فيش معاهم عمل. يعني افتهمني.
0: أيوه.
3: برضو هادلنا الناس برضو محتاجين، يعني تلاقي الأسرة هذه يعني عيال بلا شغل، اللهم لو حصلوا لو شاء يعني فعلوا مثلا اشتغلوا بالأجر اليومي يعني يحق يومهم.
0: صحيح.
3: ايوه هكذا يعني على هذه المؤسسات يعني هي اللي تسأل عن الناس المتعففين.
0: صحيح.
3: وفي ناس كثيرين هكذا يعني تلاقي يعني شوفي بعض في واحد دكتور عني زمان اجي يقول لي انا امي ماتت ابيدي برحت فيني يعني راح جيت اللي في النفيق يعني ديك الساعه لما يجي شخص انا هنا قريب منكم انا مدري ايش يعني انا معروف الصراحه خلص الواحد يعطي ما يقولش يعني.
0: أيوة.
3: بس هذا معناته انت رجال طويل عريض وتجي تقول انا هبولي بروح ادفن امي، يعني هذه صراحه يعني صراحه اني معذب ما فكرت ديك الساعه. تعرفي يعني الانسان لما يجي لك في دي الحاله ما تفكريش انها هذا احتياج.
0: صحيح.
3: ولا لا؟
0: صحيح.
3: أيوة.
0: يعني انت بيكسب مثلا
3: في اللحظه يعني يجي يقول لك انا امي ما تثبت فيني وهبولي مش عارفة إيش، أنت ذيك اللحظة تكوني شعور غير شعور.
0: صحيح.
3: الإنسان.
0: صحيح.
3: أيوة. لكن ما بعد تفكري تقولي كيف إنسان طويل عريض رجال ويجي يقول لك أنا أعطيني بروح أدفع بدفن أمي، يعني صراحة بعد هذا الشيء كذا عجت لي.
0: صحيح. في بعض الأحيان نتعرض صحيح نتعرض للاحتيال.
3: أيوة هكذا. ونحن نقول يعني هنا إحنا نقول أنا المؤسسات هذه الدولة هي اللي تسأل الناس المتعفف.
0: صحيح.
3: أيوة. أما هذا بالإلكترونية هاتوا اعطوا ولا فلان ساعد إنه ولا لا، هذا صراحة أنا أحس إنه في احتيال فيها. لكن المكان الصحيح شو في زمان يعني كانوا التجار إيش يصلحوا، يعرفوا فلانة يعني أرملة يجيبوا له يعني القول اللي في النصيب بدون ما تدري من هذا التاجر.
0: صحيح.
3: فهم لي يعني هكذا كانوا أصحاب أول يعني التجار يعني زمان. أيوة هكذا. فنحن نتمنى أن هذه العادات الجميلة تعود يعني في التجار وفي مؤسسة الدولة في كثرة يا بنتي المنظمات بدون يعني بدون يستفيدوا منه هم أهل المنظمات يستفيدوا منه. أيوة.
0: أنا بشكرك شكرا لك عزيزتي أم أحمد. شكرا لك. فعلا يعني إحنا ما نقولش إنه ما فيش أشخاص محتاجين، لا قد يكون في أشخاص محتاجين، ولكن للأسف الأشخاص الغير محتاجين والأشخاص المحتالين هم الذي يعني خربوا على هؤلاء الأشخاص المحتاجين، لأنه فعلا فعلا في نسبة كبيرة من الناس تستغل السوشيال ميديا والحسابات هذه للقيام بالاحتيالات وبكسب تعاطف الناس. وزي ما قالت أم أحمد يعني لما شخص يجي لعندك وفي ذاك الوقت يقول لك أنا أحتاج كذا كذا، أنت لا شعوريا من عاطفتك تعطيه. ليش؟ لأنك حاسس بالموقف هذا، لكن بعدين ممكن تفكر أنك وقعت في احتيال هذا الشخص. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: مرحبا. ألو يا صباح الخير عليها.
0: يا صباح الورد. أهلا وسهلا.
4: أهلا حبيبي.
0: الله يسعدك.
4: والله موضوع أيوة موضوعك الآن حلو جدا اليوم. وشوفي عليا اختبط الحافل بالنابل ما عاد عرفنا إيش يعني من المحتاج ومن المحتاج.
0: صحيح.
4: يعني كيف يعني كل باب تدق الباب تطلبي يطلبوا، تنزلي الشارع تلاقي متسودين، تفتحي الفيس تلاقي ناس تطلب عزيزين. فأني يعني من الناس اللي دخلنا في جروب في يعني من الناس كذا مجموعة دخلنا في جروب للناس اللي هي من الصغر محتاجة، ننزل البيوت نشوف ونجمع الملابس نجمع الأغذية نجمع عرفتي يعني تجنبا من الاحتيالات هذه اللي تصير لنا الآن. قررنا لنا كذا حوالي سنتين قررنا
0: كويس مبادرة حلوة
4: قررنا كذا نعمل جروب. أيوة كل واحدة تجهات بحاجة اللي عنده يعني ننشر لو عندك ملابس أو كذا بين إحنا البين كل واحدة تقول لأختي الجارتي صديقتي افتهم لي أو ننشر الرقم أيوة عشان يكون بس فيه مصداقية، لأنه ما عاد عرفناش زي ما قالت الأم خالة أم أحمد ما عاد عرفناش إحنا شعب عاطفي جدا.
0: صحيح.
4: لما نجي يقول لي أنا بدفن أمي ولا أنا مش ملاقت في الدواء ولا يعني اليوم الآن قبل ساعة جت واحدة الدواء يعني أصبحت أنا اللي أخيري أعطيك كذا أعطيك كذا تقول لي ليش في فلوس فهمتي أيوة يعني قيمني من عزمي قد ما شاء الله الكهرباء مخلتناش ننام وهي جت دقت بسرعة جت تحضر عندي 7:30 قد تدق الباب.
0: هل بتشعري أم حمزة إن المحتاج ممكن يقبل أي شيء من غير ما يتشرط؟
4: بالضبط من غير ما يتشرط بالضبط يعني لو قالت لي للعف منك أنا مشتيش ثياب أنا مشتيش ده أنا اشتي فلوس قلت لها فلوس درع لهم يعني كلنا نستلم قلت لها بدأت كلها بلا فلوس. فأحيانا تصدقي وأحيانا ما تصدقيش.
0: صحيح.
4: فنحن شفنا أنه أنسب طريقة أن نحن عملنا ذي الجروب ونشوف المعاناة الحقيقية ولنا سنتين ماشيين فيه.
0: صحيح.
4: والحمد لله نجحنا فيه. بقول لك على حاجة أنا مرة كنت مشي في الرئيسي عند العمقي هذه حادة حصلت معي مع المتسولين فكنت واقفة منتظرة حد أقسم بالله يا إليا أن واحدة تقول للتانية من المتسولات أني من الصبح للآن كانت حوالي الساعة 8:30 إلى رب في الليل أني من الصبح للآن ما طلعت إلا 50,000 إيش هذا اللي مكتسبت أقسم بالله تقول لي أنا التفت عليها كده قلت لي ما شاء الله 50,000 ملاقياش مسكين رجال متقاعد اشتغل 30 سنة
0: صحيح
4: يعني أصبحت عندهم مهنة خلاص
0: للأسف أصبحت مهنة.
4: أنا من بعد ما سمعت هذا الحديث خلاص بطلت شوفيني أي شيء عملنا بدل الجروب حقنا واشتغل فيه.
0: كويس إنك أنت تعطي ال- ال- ال- هذا الشيء للشخص الفعلا محتاج اللي متعفف اللي داخل بيته.
4: أكيد ونعرف نوصله عبر ناس صادقين وحقيقيين يعني.
0: صحيح.
4: تحياتنا
0: لك. للأسف هذا هو اللي حاصل إنه أصبح التسول مهنة للكثير من الأشخاص وتطورت أساليب هذه المهنة. أولا كان في الطريق لكن لما بدأ السوشيال ميديا والحسابات فيقول لك بدل ما أنا أنزل الطريق أبدأ أنا مثلا أحكي معاناتي. وإحنا هنا لا نقول أن الجميع غير محتاج أو أن الجميع محتال، ولكن للأسف للأسف هم اللي خلطوا الأوراق، هؤلاء المحتالين اللي استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي والذي استخدموا التسول كمهنة هم الذي خلطوا الأوراق هذه. يعني الشخص المحتاج في بعض الأحيان بتلاقيه والله العظيم موجود في البيت داخلة البيت متعفف مش قادر يخرج، أو يشوف إنه في خروجه إهانة للكرامة. وفي بعض الناس واخذ الموضوع مهنة، شغل من الصباح لمن في الليل، وبنشوف هذه المواقف يوميا يوميا بنشوفها وبنركز عليهم. حتى إنه في كثير من القصص، يعني كثير من المتسولين لما بدأوا يبحثوا عنهم وجدوا إنه لديهم بيوت، لوجدوا أنهم عايشين حياة كويسة، ولكن ما زالوا يأخذوا هذا التسول كمهنة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: صباح الخير.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا.
5: كيفك يا
0: الحمد لله. كيف حالك أستاذ محمد فضل؟
5: أول تحية اليوم تليفون واضح. أول تحية للمتصلتين أم محمد وأم حمزة. الموضوع مهم جدا لذاتي المتسولين،
0: التسول والأساليب الحديثة.
5: الموضوع وكان معي في الحلقة مدير لا من أبو بكر جابر. شفنا حاجة عليا ما أدري أنتي موجودة، كان في إذاعة سمعية. تصوري كشفنا أنه فندق في الشيخ عدنان اسمه فندق عدن قد عبد العزيز، واحد ما صغار النازحين يشغلهم من الصباح لليل بعدين راتب، أخذهم الشرطة وديهم لما كانوا يتحللهم ورجعوا من جديد. فأصبح الواحد ما يعرف أين الفقير وأين الشحات الكذاب.
0: والوسائل الجديدة أو الوسائل المستخدمة، الأساليب الجديدة للتسول.
5: أيوة إيش رأيك أنا فيها؟ أنا مو دقيقين بس أوضح لأن أنا وقت وقت برنامج الآن كان كهرباء صافي وفي وقت وقت سمعت البرنامج.
0: اتفضل.
5: في مرة واحدة جاء تصوري عليها شيك شياكة تقولي وزير خارجية ها؟ طلع عندنا للشقة يدق وشرط أنها كنت مفوق لنا. يقول أنا مبعوث من هائل أشتري فقراء وهذا أشتري منكم من 6000 لي ما مريض بس مشان معاملة تبقى أجيب لكم دعم. شكيت منها أنا أقول شرط الشرطة وأدناه بعائلات ينبي وفيروس واخذوه وكشفوا انه مزور ها؟ يعني قضية تجارة، واحد على ما كان طباخ في الجيش على ما أخذ معرفة ومعه جهاز صغار يجي يشحت فيهم. أجل والي وأنا كنت مستأجر هناك الابن من الوقت، فيقول لواحد مغترب يقول له ابني مريض ابنه يمكن 5 سنوات فوق كتفه الولد نطق ولقى له المغترب أنا بعالجه. تخيل الوالي الآن أنا بعالجه على حسابي. قال لا أعطني 8000 أنا بعالجه من الله للرد. نطق علي أبدي وقت من الصباح أنا داخل الشمس شبه أنها مزورة وديك شرطة. فكثير حالات نطرق لها أقول أن طبعاً الشرطة بدلوا جهود وأشكرنا بدل أبناء أبو بكر جابر، لكن مليح برنامجكم وصحنا ما نعرف من المستفيد من هو المزور. فمشكلة مشكلة كبيرة هذه أنا صعب عاطفي بتبعتنا.
0: صحيح للأسف. شكرا لك عزيزي، شكرا لك. إذا لما بدأت نقدر نقول أنه بدأ في مثلا وعي للناس في الموضوع التسول، وفي ناس أخذوا مهنة التسول عفوا أخذوا التسول مهنة، لجأ الكثير من الأشخاص إلى موضوع السوشيال ميديا. فبيقول لك بعيد عن حر الشمس ومش عارفة إيش وكذا، يبدأ يقوم بالاحتيال. وللأسف للأسف للأسف يقع الكثير من الأشخاص ضحايا هذا الاحتيال، لأنه بطبيعتنا عاطفيين ويعني زي هذه المواضيع دائما بتشدنا. إذن مستمعينا الكرام، الموضوع هو مهم جدا للحديث، ولكن لم يسعفنا الوقت للحديث عنه أكثر. وفي الختام نقول إنه هي الإنسانية تبقى مطلوبة، وفعلا يوجد في أشخاص محتاجين، ولكن علينا كذلك البحث عن هؤلاء الناس المحتاجين، البحث كذلك عن مصداقية هذا الشيء. مش إنه أي شخص جاء قال لك أنا كذا كذا من دون ما أنت مثلا تبحث عنه أو تعرف معاناته على طول مثلا تساعده، حتى لا تقع في يعني ضحية للاستغلال أو الاحتيال الإلكتروني. إذن مستمعين معنا الكرام، احنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من صباح الورد. لاقونا ان شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد. الى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ضيعتنا يا نور عين
1: السما.
0: أنا أعطيتك فؤادي وانت ضيعتنا
1: يا نور.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: عملت ايه في تحقيق النقابة يا دكتور؟
2: كالعادة ما قدروش يستوعبوا مدرستي النفسية الحديثة في تأديب وتهذيب وتربية المرضى، ادوني انذار.
1: احمدي ربنا المرة الجاية كارت احمر.
2: هم وعدوني بكده فعلا لو ضربت اي مريض تاني، بس نو لن اتنازل عن نظرياتي.
1: استرها يا رب.
2: انا قايمه امشي دلوقتي، ولو في مريض جه علشان يكشف ابي
1: بيقابليني.
2: نعم.
1: بقول يعني قصدي يعني بقول لحضرتك يعني لو جه مريض هتصل بحضرتك تيجي تقابليني.
2: طيب تمام، باي.
3: مساء الخير يا شوشو.
2: انت تاني؟ انت واقف على باب العياده بتعمل ايه؟
3: مستنيك يا دكتوره.
4: الست يا فكر يا اخويا تحب الراجل الناشف.
5: مستنيك يا دكتوره.
4: الجامد.
5: مستنيك يا ست هانم.
2: مستنيني عايز ايه؟
4: الراجل اللي يديها على دماغها.
5: مستنيك عشان اديك على دماغك.
2: انت بتعمل كده ليه؟
4: الراجل الناشف الجامد.
5: عشان انا ناشف، ناشف قوي وجامد قوي قوي.
2: لا لا لا لا انا مش فاهمه اي حاجه.
4: صوتها ما يعلاش.
5: صوتك ما يعلاش. انا ما عنديش ست تعلي صوتها. انا ناشف، انا جامد.
2: لا انت مجنون على فكره، وبعد اللي حصل ده لو شفت خلقتك تاني هبلغ البوليس. فاهم؟
3: ايه ما قاليش عليها حكايه البوليس دي؟ بوليس ايه؟ الله يخرب بيتك يا مزو الكلب.
6: هفضل استناكي كده كتير لحد ما تخلصي وزنة الضحك بتاعتك.
7: اعمل ايه؟ مش قادره والله. انا كل ما اكلمك جد اشوف منظرك بلبس الاوفيس بوي بتاع عم جمعه ده ما اقدرش امسك نفسي.
6: طب مش هنبطل استظراف بقى ونشوف اللي احنا فيه؟ ولا عجباكي وقفه الحمام اللي احنا واقفينها دي؟
7: خلاص خلاص اوعدك همسك نفسي.
6: يوه.
7: خلاص خلاص
6: اتكلم جد بقى ولا ايه؟
7: واول الجد بقى، حضرتك هتتحركي ازاي في الشركه بلبس الاوفيس بوي؟
6: يعني ايه هتحرك ازاي؟ هتحرك على رجلي. ولا يكون قصدك ان الاوفيس بوي له حركه معينه؟
7: الاوفيس بوي له حركه معينه. بيمشي على ايده، وساعات لما بيهفوا الشوق بيطلع على الحيطه.
6: ايه ده؟ ودي هعملها ازاي دي؟
7: يا لهوي يا بنتي، ده انت بطيخه خالص، انت مش فاهمه اي حاجه كده. يا نبيها، انا قصدي لما تتحركي في الشركه بلبس الاوفيس بوي شوكار هتشوفك في الكاميرات، وساعتها هتعرف كل حاجه، وبالتالي هتحولنا لعشوه لسكار.
6: اوف فاتتني دي.
7: شاطره يا اختي.
6: بس ما تقلقيش هشوف لها حل.
7: ايه بقى هو الحل؟
6: بقول هشوف لها حل. بقول ها ها.
7: طيب فرضا انك لقيتي حل لموضوع الكاميرات، هتعملي ايه بقى في المقاطيع اللي قاعدين بره؟
6: مالهم المقاطيع اللي قاعدين بره؟
7: لا مفيش، بيسلموا عليكي يا بنتي. يا بنتي المقاطيع اللي قاعدين بره دول هيقولوا لاياد ان انت رئيس مجلس الاداره الحقيقي ومش اوفيس بوي اصلا. ده غير بقى ان ثروت هيبلغ شوكار بكل حاجه.
6: اوف فاتتني دي.
7: هو انا كل ما اقول لك حاجه هتقولي لي اوف؟ الله، بقول لك ايه، انا عندي الحل.
6: حل ايه؟ قولي.
7: احنا ناخدها من قصرها ونروح نسلم نفسنا لشوكار ونعترف لها بكل حاجه.
6: ايه اللي انت بتقوليه ده؟
7: ما هو بهبلك ده لازم هتعرف، فاحنا بقى نروح بكرامتنا احسن.
6: لا شويكار مش هتعرف اي حاجه، والخطه هتمشي زي ما انا عاوزه.
7: يا سيدي على الثقه.
6: انا عاوزه اجتماع مع المقاطيع بكره الساعه 7 الصبح.
7: 7 الصبح؟ ليه؟ احنا هنبيع لبن.
6: لازم الاجتماع يخلص قبل ما يوصل اياد.
7: اكاد اكون فهمت، بس برضو في مشكله.
6: مشكله ايه تاني؟
7: هنقول ايه لشويكار لما تسال عن
6: وايه اللي هيعرف مامي اصلا؟
7: يا بنتي الكاميرات.
6: اوف
7: فاتتك دي.
6: لا ما فاتتنيش. الاجتماع بكره هيكون في اهدى مكان في الشركه، المكان الوحيد اللي مفيش فيه كاميرات. انا اسفه يا جماعه بالنسبه يعني لان الاجتماع في الحمام.
8: بصراحه مكان غريب جدا.
7: طب ما عشان كده بتعتذر يا استاذ ثروت.
9: رغم اني شايفه مكان شاعري ورومانسي، اختيار موفق يا انسه كندا، ده افضل مكان تغرق فيه.
10: بس بس بس، تطبيلك المره دي ريحته تجرف.
9: انا كنت هقول احسن مكان تخرج فيه الافكار.
8: خلاص سيبكم من المكان. احنا ايه اللي جايبنا من بدري كده؟
6: قبل ما اياد يجي.
8: اياد مين؟
6: المهندس الجديد.
8: افتكرته. وايه المشكله لو اياد حاضر؟ هو احنا هنقول حاجه غلط لا مؤاخذه؟
6: بص يا استاذ ثروت، هي مش حاجه غلط بس هي غلط.
8: اه يعني ايه دي بقى؟
7: هي قصدها اننا نعمل خدمة نبيلة.
8: طيب ما دي حاجة كويسة،
7: بس الطريقة مش هتبقى نبيلة، هتبقى كوثر، سماح، اي حاجة تانية.
11: لا احنا عاوزين نفهم بقى، وخصوصا الكلام داخل فيه اياد، يعني يخصني.
12: نعم يخصك في ايه بقى ان شاء الله؟
11: يخصني وخلاص يا كندا، مش لازم تعرفي التفاصيل.
12: لا متهيألي اني فهمت يا طنط حكمت، واخده بالك من طنط دي؟
11: قصدك ايه؟
12: قصدي يا طنط حكمت ان الواحد لما يكبر ويبقى رجله والقبر يراعي اخرته.
11: ايه رجلي والقبر؟ طب تصدقي بقى ان انا مش هرد عليك عشان ردي هيزعلك يا كندا؟
12: لا وريني وريني هتردي تقولي ايه.
8: ايه يا جماعة مفيش حاجة حصلت للكلام ده، ايه اللي يضايقك يا انسة كندا ان كان اياد يخصها ولا ما يخصهاش؟
12: عشان اياد
11: ده موظف هنا في شركتها.
12: اه وانا ما بحبش الكلام ده يحصل جوه شركتي.
8: خلاص يا حكمة اعمليه بره الشركة.
12: ولا بره الشركة.
8: وانتي مالك ومالها بقى بره الشركة؟
11: مش موظفين في شركتها يعني اي حاجة يعملوها غلط هتيجي على حساب سمعة شركتها.
12: ايوه بالظبط.
9: عندك حق يا انسة كندا تحافظي على سمعة شركتك، وبما اننا كلنا موظفين في شركتك يبقى اي تصرف هنعمله جوه شركتك او بره شركتك هيأثر على سمعة شركتك.
12: حلو قوي. بمناسبة كلمة شركتك، شركتك دي من هنا ورايح الشركة دي ما بقتش شركتي.
9: نعم ازاي يعني؟
12: يعني من هنا ورايح انا مش رئيسة مجلس الادارة.
13: امال مين؟
12: الاستاذة حسنة بنت دادا فتحية.
11: ايه لازمة حشر دادا فتحية في الكلام؟
12: تصدقي فعلا ملهاش لازمة؟
11: ولا لازم يعني تفكريني كل شوية؟
12: لا والله مش قصدي خالص، والله انا اسفة. سوري.
11: خلاص اسفك معاك.
12: من النهاردة الاستاذة حسنة وبس، ومن غير دادا فتحية.
11: الله.
12: هتكون هي رئيس مجلس الادارة.
8: ايه يا جماعة
11: الكلام ده؟ ايتها الجموع الغفيرة كفاكم تصفيقا ومدحا، كل ما احتاجه منكم هو ان تقفوا امامي لتدفعوني الى الخلف.
12: العكس يا هبلة.
11: ان تقفوا خلفي لتدفعوني الى الامام، وذلك حتى نتلافى عيوب الادارة السابقة الفاشلة.
12: لمؤخسة يا كندا. وانتي خليتي فيها لمؤخسة؟
13: لا لا لا لا، احنا لازم نفهم معنات الكلام ده. ايه
12: افهمهم ازاي دول؟
7: موضوعك
12: يا نادلة. طب يا جماعة ممكن نقعد على حيلنا كده عشان اعرف اشرح لكم كل حاجة بالتفصيل؟
13: نقعد فين؟ ناسي اياك اننا في الحمام ولا ايه؟
12: خلاص نفضل واقفين على حيلنا كده عشان اعرف اشرح لكم كل حاجة وبالتفصيل.
1: بترن
14: جاي اهو.
1: ده انت ايدك عايزه اقطعها. ايه ده؟
15: صباح خير.
1: صباحك زي وش. مش عاوزين النهارده؟ مش قلنا مش عاوزين النهارده؟ ايه الرخامه دي
15: يا ستي؟ انا مش بتاع اللبن حضرتك.
1: امال انت بتاع ايه؟
15: لا انا مش بتاع حاجه خالص، انا فكري جاركم.
1: طب يا استاذ فكري جارنا عايز ايه على الصبح بدري كده؟
15: لا لا واضح ان حضرتك ما افتكرتنيش، يعني انا فكري اللي في الشقه اللي قصادكم.
1: ماشي يا عمنا اعمل لك. انت فكري اللي الدكتوره شويكار كل شويه تهزقه.
15: لا لا لا نراعي مشاعر بعض. هي مش بتهزقني، هي بتبدي اعتراضها على بعض تصرفاتي، بس هي بتعمل ده باسلوب عنيف شويه.
1: كل اللي بيتهزقوا منها بيقولوا زيك كده بالظبط.
15: كل اللي بيتهزقوا منها؟ ايه ده؟ هي على كده بتهزق ناس كتير؟
1: قول مين بيفلت من تحت ايديها.
15: الله يطمن قلبك.
1: على العموم لو حضرتك جاي عشان تهزئية يعني النهاردة فهي للأسف مش موجودة تهزئك.
15: ما انا عارف انها لسه ما جاتش. بصراحة انا عاوزك انت.
1: لا ده انت بتلوش بقى. هو لو مش الدكتورة يبقى المساعدة. ما بتضيعش وقت يا عفريت.
15: ايه ده؟ هو ايه ده؟
1: ارجع خطوة لورا كده علشان عينك.
15: خطوة ايه؟
1: ارجع بس
15: اهو.
1: اقرع شوية. مش مهم. تزرع.
15: ازرع
1: بنضارة واكيد شبيش محلولة ليزك.
15: والله لو كان ينفع انا كنت عملت.
1: بقك كبير شوية. لا دي ملهاش حل.
15: ليه؟ ما غرزتين من كل جنب، ناخد سنتي من هنا وسنتي من هنا، ده اي ترز يعني، والبوق يبقى ظبط تمام.
1: تصدق ممكن بس استنضف الترزي.
16: انت واضح ان مخك راح في حته تانيه يا انسه.
1: محسوبتك غاده.
16: واضح انك فاهمه حاجه غلط يا استاذه غاده.
1: غلط؟ امال انت جاي عايز ايه؟
16: كنت عايزك يعني بصراحه انا عايزك تقفي معايا.
1: ما انا واقفه اهو معاك، امال انا بعمل ايه؟
16: لا انا مش قصدي تقفي معايا كده على الباب يعني في نفس المكان، لا انا قصدي تقفي معايا يعني تساعديني.
1: اساعدك في ايه يعني؟
16: تساعديني اخلي الدكتوره شويكار تشوفني.
1: طب ما هي بتشوفك يا جدع انت كل يوم وبتهزقك، عاوز ايه تاني؟
16: انت ليه بتاخدي الكلام بحذافير وكده؟ انا قصدي تشوفني يعني تاخد بالها مني، تحس بيا.
1: تحس بيك؟ لا ده الموضوع شكله كبير بقى
16: قوي.
1: يا دنايا يا ابني ده انت واقع
16: من فوق، من فوق قوي قوي.
1: تصدق صعبت عليا؟ طب انا ما عنديش مانع اني اساعدك.
16: يا سلام يا سلام عليكي، ربنا يتيم عليكي نعمه الجدعانه.
1: لا دي مش جدعانه، انا هساعدك بشرط.
16: امري.
1: تفتح لي حاجتين، قلبك وجيبك.
16: انا هفتح لك قلبي واحكي لك على كل حاجه.
1: لا جيبك الاول.
17: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج أبو دينا. لنبدأ بأبرز العناوين. فرق مياه عدن تنجح في إصلاح الخط الرئيسي المغذي للعاصمة وإعادة الضخ تدريجيا. مركز الغسيل الكلوي في عدن يقدم أكثر من 1300 خدمة علاجية خلال شهر إبريل. محافظ عدن يبحث مع قيادة الهجرة والجوازات تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين. السقطري ومحافظ أبين يبحثان دعم المشاريع الزراعية والسمكية وتعزيز التنمية في المحافظة. السراري يصدر قرار بتكليف مدير جديد لمكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية المعلى. إلى التفاصيل. أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن الانتهاء من إصلاح كسر طارئ في الخط الرئيسي الناقل للمياه من حقل بئر ناصر، مؤكدا عودة ضخ المياه تدريجيا إلى مديريات عدن بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الخط المغذي للمياه. واصل مركز الغسيل الكلوي في عدن تقديم خدماته العلاجية لمرضى الفشل الكلوي خلال شهر إبريل، حيث قدم 1348 خدمة طبية استفاد منها 152 مريضا، شملت جلسات غسيل وفحوصات ورعاية متخصصة، وسط تأكيد الإدارة على استمرار تقديم الخدمات رغم التحديات الصحية وتزايد أعداد المرضى. اطلع محافظ عدن عبد الرحمن شيخ على سير العمل في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية خلال لقائه رئيس المصلحة طارق النسي، حيث ناقش تطوير خدمات الإصدار الآلي وتسهيل معاملات المواطنين، مؤكدا دعم السلطة المحلية لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية. ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية سالم عبدالله السقطري مع محافظ أبين مختار الرباش مشاريع استراتيجية تشمل سد حسان ومحلج القطن بجعار ودعم محطة أبحاث الكود بهدف تعزيز التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي وتحسين بيئة الاستثمار في المحافظة. أصدر مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في عدن وليد منصور السراري قرار بتكليف زاهر عمر علي المغيني مديرا لمكتب الأشغال بمديرية المعلة بعد توليه سابقا إدارة مكاتب الأشغال في عدة مديريات في عدن. وصلنا بكم إلى نهاية حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا لنا عبر الأثير 88.9 في عدن لحج الضالع وجنوب تعز، 91.3 في البيضاء أبين ويافع، 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا علياء محمد، ومن الإخراج أبو دينا. شكرا لكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول
9: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.

Alors, mène le même, vous dites le soutien. واستمر لويس في رسم قطط تانية كتير، قطط بتلعب، بتكتب، بتشرب شاي وبتدخن، مئات الرسومات اللي اتنشرت في المجلات والكتب المصورة للأطفال. بس للأسف لويس بعد وفاة والدته كمان بدأت تظهر عليه سلوكيات غريبة وعدوانية تجاه اخواته اللي كان بيرعاهم بنفسه، فاضطروا يدخلوه مصحة لعلاج الأمراض النفسية، وهناك تم تشخيصه بالفصام، اضطراب عقلي ونفسي مزمن بيعيش مع المريض لباقي حياته. لويس استمرت إقامته في المصحات النفسية 15 سنة، ما بطلش فيهم أبدا يرسم قطط، قطط وبس. بس بمرور السنين رسومات كانت بتحصل فيها تغيرات، الرسومات كانت بتتحول من مجرد قطط بسيطة لأشكال معقدة ومليانة تفاصيل وألوان وأنماط. التغير ده كان مثير لاهتمام الرسامين في عصره، لكن كمان كان مهم جدا في نظر الأطباء. التغير ده ممكن يبقى انعكاس التغير اللي بيحصل في دماغ لويس وفي أدمغة مرضى الفصام عموما. اللوحات ممكن تشرح لنا تدرج مراحل المرض، ممكن تورينا العالم اللي بتشوفه عيون مرضى الفصام. بس لويس ما كانش مصاب بالفصام بس، كان مصاب كمان بمرض التوكسوبلازموزيس، مرض معدي بيسببه طفيل بيعيش فيه أمعاء القطط وبيتنقل منها للإنسان. بعض حالات العدوى ممكن تبقى ليها أعراض خطيرة في المرضى اللي مناعتهم ضعيفة مثلاً، أو في الحوامل فتسبب لهم إجهاض ومشاكل المولود زي التأخر العقلي والعمى وتشوهات في حجم الرأس. لكن في أغلب الحالات المريض ما بيعرفش بإصابته أصلاً، لأنه ما بينطقش عنها أي أعراض ملحوظة، لدرجة أن تلت سكان العالم شايلين الطفيل ده جوه أجسامهم طول حياتهم وما يعرفوش. أنت نفسك ممكن تكون ضمن التلت ده وما تعرفش ولا هتعرف، لأنها ما بتأثرش عليه، أو ده اللي كنا معتقدينه لحد سنة 1953 لما اتنشرت أول دراسة علمية بتربط بين عدوى التوكسوبلازموزيس ومرض الفصام. هحكي لك من الأول خالص. الطفيل المسبب للمرض بيعيش جوه أمعاء القطط، بيتكسر جواها ويخرج الأجيال الجديدة مع فضلاتها. أي شخص بيتعامل مع الفضلات دي معرض إن إيده مثلاً تتلوث بالطفيل، يروح بإيده الملوثة دي يأكل أو يطبخ فيدخل الطفيل لجهازه الهضمي. العدوى ممكن كمان توصل لنا عن طريق المية أو النباتات الملوثة أو لحمة الحيوانات المصابة والمش مطبوخة كويس. المهم إنه بعد ما بيدخل لأجهزتنا الهضمية ما بيكتفيش بقى إنه يعيش في الجهاز الهضمي، لأ، يهاجر ويتفسح ويستوطن كتير من أنسجة الجسم بما فيها الدماغ، أكتر عضو معقد في أجسامنا وأكتر عضو إحنا فخورين بيه ومتمنظرين بيه على باقي المخلوقات. وياريت جبروت الطفيليات دي بيقف عند كده، ده ما بيعتبرش دماغك هدفها أصلا ولا ده مكانها المفضل، ده مجرد عائل وسيط بتستخدمه بس علشان توصل لمكانها الأصلي، أمعاء قطط جديدة، المكان اللي فيه بتقدر تتكاثر وتنتج ملايين الأجيال الجديدة. بس تخيل معايا طفيليات عايشة في دماغك أو دماغ حيوان ما وعايزة توصل لأمعاء قطة، ممكن تعمل إيه؟ تتحرك إزاي؟ فكر كويس. في الحيوانات الصغيرة شوية زي الفيران مثلا، لو أصيب الحيوان ووصلت الطفيليات لدماغه هيبقى مفيش مخرج غير إن القطة تاكل الحيوان ده، تاكل أنسجته ودماغه، فالطفيليات تدخل لأمعائها وتبقى وصلت لهدفها، وده حل سهل. في السلسلة الغذائية القطة طبيعي بتاكل الفار، بس لأ مش كفاية، الطفيل ما بيستناش لحد ما القط يجي ويهجم على الفار. الطفيل ثبت انه بيسبب تغيرات مرعبة في سلوك الفار بعد ما بيوصل لدماغه. الفار اللي المفروض يخاف القطط ويهرب منها حفاظا على حياته، بعد اصابته بالعدوى بيفقد تماما خوفه ده، لأ وبينجذب ليها ويتقرب.

0: منها. الطفيل كان بيحرك الفار ويسهل وقوعه ضحية للقط. فإن كانت الطفيليات دي بتعمل كده في دماغ الفيران، يا ترى بتعمل إيه في دماغ البشر؟ إن كانت قصة الفيران مع الطفيليات دي مجنونة، فقصة البشر معاها أجن بكتير. وحالة لويس مش فريدة من نوعها أبدا. حسب دراسة منشورة سنة 2003، عدوى التوكسوبلازموزس كانت مرتبطة باحتمالية أعلى للإصابة بالفصام، مش بس في المريضة اللي أصيبت وهي حامل، وإنما كمان لأولادها اللي لسه هيجوا في المستقبل. ده غير دراسات أظهرت علاقة العدوى بظهور اضطرابات سلوكية في البشر، زي السلوكيات العدوانية وضعف الانتباه والاندفاع، وبالتالي التعرض بنسبة أكبر لحوادث المرور. وفي دراسة دنماركية شملت 45 ألف سيدة تم تتبع سلوكهم لمدة 14 سنة، ظهر أن السيدات المصابات بالعدوى كانت احتمالية إصابتهم بالقلق والاكتئاب واللجوء للانتحار أعلى بكتير من غير المصابات. ومحاولات الانتحار دي كانت دايما أنجح، لأنهم كانوا بيستخدموا وسائل أعنف زي الانتحار بمسدس أو سكينة بدل بلع جرعة زايدة من أي دواء. طيب التغيرات اللي كان بيسببها الطفيل في أدمغة الفيران كانت منطقية، لأنها في النهاية كانت بتحرك الفار ناحية القط اللي هياكله، فيوصل الطفيل لهدفه ويحقق مصلحته. لكن إيه مصلحة الطفيل ده في إن الإنسان يتصرف بعنف أو عشوائية أو يعاني من هلاوس أو يموت نفسه؟ واحدة من النظريات بتقول إننا مستغربين جدا، لأننا بنبص على علاقة البشر والقطط دلوقتي. البشر اللي عايشين في بيوت بيربوا فيها قطط أليفة صغننة فلافي كيوت بيلعبوها ويسموها أسامي غريبة، لكن الوضع ما كانش كده زمان، زمان قوي، لما كان أفراد من نفس عائلة القطط دي زي النمور والأسود عايشين على اختلاط بأفراد من نفس عائلة البشر زي القرود. وكان من الممكن فعلا أن القطط البرية دي تتغذى على القرود. وفي حالة إصابة القرد بالعدوى ووصول الطفيل لدماغه، التغير والارتباك في سلوكه ده ممكن يخليه فعلا عرضة أكبر أن يتم اصطياده، ويبقى نجح الطفيل في استكمال دورة حياته. بس الأبديت اللي حصل فينا وفي علاقتنا بالقطط دلوقتي هو اللي خلى التغير اللي بيعمله الطفيل في أدمغتنا ملوش تفسير. هو المحرج بصراحة أنه حتى لو صحت النظرية دي، فإحنا ما نعرفش بالضبط ده بيحصل إزاي. طفيل جسمه كله على بعضه عبارة عن خلية واحدة مش متشافة بالعين المجردة، إزاي قادر يتلاعب بدماغ الإنسان الذكي الضخم المتطور المتحكم في الطبيعة ومسخرها؟ وده اللي بيضعف موقفنا قدام النقد الكلاسيكي جدا. مش معنى أن حاجتين بيحصلوا مع بعض كتير أن واحدة فيهم سبب للتانية، وممكن تطلع لا العدوى سبب للمرض النفسي ولا المرض النفسي سبب للعدوى، ويبقى في حاجة تالتة هي سببهم هما الاثنين مثلا. المهم ان المرة الجاية اللي تشوف فيها قطتك خلي بالك ان ممكن يكون في قوة اكبر من حبك ليها هي اللي بتحركك تجاهها. كل امنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الامراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ونفعله ونسوي كل شي نقوله.
1: اسأل الماما علينا.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: سبب شفاؤك،
5: سبب شفاؤك
4: بإذن الله.
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية.

0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق برير عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق برير عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. من أراد الاستقامة على الصراط المستقيم والسير على طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلن يتأتى له ذلك إلا بالبصيرة، بصيرة يفرق الله عز وجل بها في قلب عبده بين الحق والباطل. ولذلك قال بعض العلماء: هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده. وحتى يستكمل العبد البصيرة فلا بد له من ثلاثة أشياء: الأمر الأول البصيرة في الأسماء والصفات، والثاني البصيرة في الأمر والنهي، والثالث البصيرة في الوعد والوعيد. أما البصيرة في الأسماء والصفات فقد تقدمت، فهي أن يعلم أن معرفة العبد بربه جل وعلا كلما عظمت كلما زاد محبة لله سبحانه وتعالى، سواء معرفته بأسماء الجلال أو معرفته بأسماء الجمال. الأمر الآخر هو البصيرة في الأمر والنهي، الأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي نهى الله جل وعلا عنها، والتي جاءت في حديث أبي رافع الخشني رضي الله عنه

0: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. هذه الأمور الثلاثة فيها بصيرة، والبصيرة فيها ألا يعارضها بشبهة، وألا يتركها لشهوة، وألا يتسلط عليه التقليد. كلام في غاية الأهمية. موقف العبد من الأوامر التي يأمره الله جل وعلا بها، الله أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، وأمرنا ببر الوالدين وغيرها، ونهانا الله جل وعلا عن عقوق الوالدين، وعن أكل الربا، وعن أكل مال اليتيم، وعن أكل الحرام، وعن الاعتداء على الآخرين، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بإقامة حدوده. كيف يكون للعبد بصيرة فيها؟ قال: أول هذه الأمور ألا يعارضها بشبهة. كثير من الناس الذين أو بعض الناس الذين لديهم معرفة بالأحكام الشرعية ماذا يفعل؟ يتتبع الرخص. ما مثلا تأتي إليه تقول الصلاة، قال فيأتي إلى كتب الأقوال والمذاهب الأربعة فيأخذ أضعف الأقوال وأحبها إليه وليس أحبها إلى الله، ثم يأتي إلى الزكاة، ثم يأتي إلى الصيام، ثم يأتي إلى بعض الأوامر التي أمر الله بها، فيجد نفسه خاليا من هذه، من طاعته لله واستجابته لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك: والله ما يتعلق بالزكاة فلن أزكي مالي، لأن المال لدي لم يكتمل كذا عند المذهب الفلاني، والصلاة لن أصلي جماعة لأن المذهب الفلاني يقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة، سأصلي في بيتي. ثم يبدأ في أخذ الرخص. إمامنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: من تتبع الرخص تزندق. طيب، هل هذا يعارض ما جاء أن ديننا دين الرحمة، وأن اختلاف هذه الأمة رحمة؟ لا يعارض. حينما يأتي العبد فيسير على مثلا، العلماء يقولون الناس على نوعين: عالم لديه أدوات الاستنباط، يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، لديه علم أصول الفقه، لديه علم القواعد الفقهية، لديه مقاصد الشريعة، لديه علم اللغة العربية، لديه البلاغة، لديه إلمام بمعرفة القرآن والسنة وكيفية الاستنباط منها. وقد يكون النوع الآخر رجل عامي. العامي هل دوره أن يتتبع الرخص؟ من تتبع الرخص فقد اتبع هواه وسار على ما تحبه نفسه وليس على ما يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله. لذلك يقول العلماء إن العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الاستنباط، فإن الواجب عليه أن يتبع أحد العلماء أو أوثق العلماء في أمرين: في علمه وفي ورعه. فإذا اجتمعت في العالم هذه الأمور فعلى العامي أن يتبع العالم في هذا الأمر. لكن الذي يحصل أن البعض لا يتبع عالما معينا ولا يتبع مذهبا معينا، وإنما يتبع هواه، ولذلك سيجد نفسه في النهاية لا يسير على ما يريده الله، لا يسير على قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإنما يستجيب لنفسه وأهوائه ورغباته. ومن فعل ذلك فلم يحقق طاعته لله ولا طاعته لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول الأمور التي تعترض سير العبد إلى الله في أوامر الله وفي النواهي وفي إقامة الحدود. وهناك أمر آخر، وهو أن العبد قد يترك الأمر ويفعل النهي وهو يعلم أن هذا أمر وهذا نهي، لكن الشهوة التي لديه غلبت عليه فأصبحت تسيطر عليه وتتحكم في أهوائه وفي رغباته. ونعلم أن الشيطان يقعد لابن آدم، إن استطاع أن ينفذ له من الشبهات فعل، وإن لم يستطع فمن باب الشبهات. المهم أن يحقق القسم الذي أقسمه حينما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكم كان اتباع الشهوة واتباع الهوى مانع للإنسان من أن يستقيم على طاعة الله. حينما يكون على الإنسان زكاة ويكون لديه زكاة مال كبير، فالزكاة ستكون كبيرة، وبالتالي يجد أن شهوته تمنعه أن يبذل هذا المال في سبيل الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر في غاية الأهمية أن يستشعره المسلم في سيره إلى الله جل وعلا.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. ثروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن 88.9.
4: نفسي من الناس المجروحة.

0: تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9، عدنية اف ام، لون جديد.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين أثير إذاعة عدنية FM. حلقة جديدة مستمعين الكرام من برنامجكم استراحة الظهيرة، معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. مستمعينا الكرام، نرحب بكم أينما كنتم في كل مكان يصله أثير إذاعة عدنية FM. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا وجميع من يستمع لنا وجميع من يتابعنا كذلك على صفحة البث المباشر على اليوتيوب. مستمعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم من المواضيع المهمة واللي أصبحت ظاهرة، يعني نقدر نقول أنها أصبحت للأسف ظاهرة منتشرة في مجتمعنا ومنتشرة بين أوساط الفتيات للأسف. بنلاقي مستمعينا أنه عدد كبير من الفتيات أصبحوا مهووسين وبشكل كبير جدا في معيار من معايير الجمال. طبعا هم بيشوفوا ان هذا المعيار هو من معيار الجمال وهو البياض، فنلاقيهم انهم اصبحوا للاسف مهووسين بهذا المعيار، واصبحوا او انتشرت ظاهره جدا كبيره بين اوساط المجتمع، وهي لجوء الكثير من الفتيات لخلطات التبييض دون الوعي الكافي ودون معرفة الآثار الصحية الخطيرة التي من الممكن أن تنجم عن استخدام هذه الخلطات التي لا يعرف من إيش هي مصنوعة، وإنما فقط هدفهم الوحيد هم الحصول على بشرة فاتحة والحصول على بشرة بيضاء لاعتقادهم بأنها هي المعيار الأساسي والمعيار الحقيقي للجمال. حابين تشاركونا آراءكم مستمعينا الكرام، يعني أنتم كيف بتشوفوا انتشار هذه الظاهرة؟ إيش رأيكم بانتشار هذه الظاهرة؟ ما هي النصائح التي أنتم حابين تقدموها من خلال حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة؟ وهل يعني أنتم من الأشخاص، أو لو في حد أو حد استخدم هذه الخلطة أو هذه الخلطات، هل حصل له مضاعفات؟ ما هي المضاعفات التي ممكن تحصل من خلال استخدام هذه الخلطات الغير معروف مكوناتها؟ نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مساء الخير. ألو ألو، أهلا وسهلا. إذن مستمعينا الكرام، أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. وزي ما تحدثنا أنه في السنوات الأخيرة انتشرت خلطات التبييض بشكل كبير جدا وبشكل واسع جدا في الأسواق وكذلك مراكز التجميل، وأصبح الكثير من الفتيات يستخدمون هذه الخلطات للحصول على بشرة بيضاء. لكن في أسئلة كثيرة بنطرحها مستمعينا الكرام، هل هذه الخلطات آمنة فعلا؟ يعني إحنا لما نستخدم خلطات مش عارفين مكوناتها، هل هي آمنة أم غير آمنة؟ نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
1: ألو
0: ألو، مساء الخير.
1: ألو
0: ألو،
1: الصوت بعيد يا أختي، ما في صوت.
0: ألو، مساء الخير.
1: أختي العزيزة، صوتك بعيد مرة، ما في صوت بالخالص.
0: من معانا؟ طيب، من معانا؟
1: أيوة، الآن تمام، الآن تمام، تفضلي. إيش الموضوع معكم؟ عبد الله أحمد من الضالع.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله، معانا الصوت عادي للبعد.
0: موضوعنا اليوم عن هوس الكثير من الفتيات ولجؤهم إلى خلطات التبييض دون المعرفة بالأضرار والخطر.
1: والله يا أختي صوتك بعيد مرة للأسف ما أسمعكم نهائيا.
0: شكرا لاتصالك عبد الله. كنت أتمنى لو أنك تشاركنا، بس ممكن تستمع إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم وتعطينا رأيك. فإحنا قلنا مستمعين الكرام أنه في كثير من الأسئلة التي نطرحها للعديد من الأشخاص أو العديد من الفتيات المستخدمات لخلطات التبييض، وكمان في شباب انضموا إلى الفتيات يستخدموا كذلك خلطات التبييض، وهذه هي اللي نقدر نقول الحقيقة الموجعة. فهل فعلا هذه الخلطات اللي انتم بتستخدموها آمنة؟ هل انتم تعرفوا ايش المواد التي تحتويها هذه الخلطات؟ وليش أصبحت البشرة البيضاء عند الكثير من أفراد المجتمع هي معيار للجمال؟ وهل الفتيات أو المستخدمين لخلطات التبييض يدركوا المخاطر الصحية والمخاطر النفسية التي قد تترتب على هذا الاستخدام العشوائي لهذه الخلطات؟ يمكن الكثير من الأشخاص يستخدم ولا يسأل، يعني مش مهتم، فقط هدفه انه يحصل على بشرة بيضاء وبشرة فاتحة، مش مهتم ما هي المخاطر التي من الممكن ان تترتب على هذه الخلطات. نستقبل اتصال. الو مرحبا.
2: الو يا مساء الخير علياء.
0: مساء النور، اهلا وسهلا ام حمزة، كيف حالك؟
2: الله يسلمك، خلاص انا بسميك سمراء الإذاعة.
0: الله يسعدك يا رب.
2: الحمد لله. والله هذه مشكلة، شوفي هذه مشكلة طلعت لنا احنا الان هذا البياض وينفضحوا بعد اول زواجة وتحبل وتولد وخلاص فترة الحبل ما عاد تسويش وبانت ثمرة قاتي ابني خرق ثمرة. والله العظيم انه البنات هذا الهواس، ولا والدكاترة كمان اللي يعملوا هذا الشيء عندهم الحجوزات من اسبوع من 10 ايام ما تلاقيش فضاء. تجارة اصبحت. أني أني شبي بتي أني سمرة حايل بعملي كذا، عملي رافضة نهائيا. أنا مشرتي كذا عجباني، أنا أسميها سمرة يعني زي تمر البصرة، أنا جبتها بالبصرة ولا كذا حلوة حالة زي تمر البصرة.
0: طيب يا أم حمزة خلينا نتكلم على إنه إيش اللي خلى الكثير يشوف إنه البياض هو معيار الجمال، مع إنه متعارف إنه السمر ما شاء الله بيكون عندهم جاذبية أكثر. هل يعني
2: الأغاني كلها الشعراء الأغاني الغرام كله كله السمراء؟ نحن كدول عربية كشبه الجزيرة العربية بالله يعني نمتاز بالسمار والعيون السود. أنا مش عارفة التقليعات هذه اللي قالت لي نحن من فين. يعني البنات كل الآن التقليعات هذه طالعت بيضاء، يمكن بقى في نوع من التنمر، أصبحت السمرة يعني مهمشة، أصبحت السمرة من بيئة معينة،
0: يعني نقدر نقول نظرة المجتمع. نظرة المجتمع،
2: نظرة المجتمع، أيوة نظرة المجتمع. وهذا الجيل كله حبيبي زي ما نتناقش بكل حلقة، هذا جيل هي التقليد نسخ لسخ بس. يعني نحن كنا زمان يعني نحن عملنا قليل هرود وقليل غاز، وقد نحن فين يعني خطوة مع الزبادي قد نحن فين ملكة شوف نفسي.
0: منتجات طبيعية ما بتضرش، إذا ما فادتك ما بتضرك.
2: ما شاء الله أنا الآن بالخمسين، لكن ما شاء الله بشرتي مثل ما هي متقوية وتابتة وعادية، لأنني ما لعبت فيها. الآن دول البنات تيجي على مواد مسرطنة، تيجي على البلاد كيف يعني أصبحت كيف ما بيش الكهرباء، ما بيش الجو مش حلو والزحمة وكذا. صراحة لا أنا ضد هذه الحاجات، وضد البنات اللي يعملوا النفخ والدفخ مش عارفة إيش. يعني صد أصبحوا تشابههم، تشوفهم بالشارع تشوفهم تشابهوا، حواجبهم مرفوعة، الشفة منفوخة، الخدود كذا مش عارفة كيف.
0: يعني انت ضد انه يكون في اي عمليات تجميل او
2: اي عمليات تجميل او اتني بنفسك بالعنايه المعقوله هذه كل حرمه تشوف نفسك الواحد تبل كفن تزود داخل البيت حاجاتك العاديه الحين الهرود الغسل الحاجات الخفيفه دي حقنا الحلوه
0: صحيح.
2: لا ولكن البنات هذه الخساره وده كله والله يا بنتي ده كله يجي تقليد برا. اصبحت السمره يعني بين قوسين مهمشه
0: للأسف.
2: يعني عندنا السمرة دي لا لا لا أنا لا الأم اللي تروح العروس شي تزوج ابنه تدور له البنت البيضة اللي لما تشرب المي يبان حنقرني. أقسم بالله أكلمك في الواقع.
0: صحيح أيوة إحنا بنتكلم عن صحيح
2: أكلمك من واقع.
0: صحيح
2: يعني عتدور أخلاق عتدور تربية عتدور نسب أهم شيء الشكل الآن.
0: أصلاً يا أم حمزة هو كمان يشرط يقول لك أنا أشتي واحدة بيضة لبن العروق تبان.
2: أيوة اسكتي بالله عليك على هذاك. زوجت واحد عبر المراسلة وكذا كان يجيب نحن الصور يعني عمر الشريف.
0: أيوة
2: إيش الحلاوة الوليد مش عارف كيف أنا ما أدريش إنه في حاجة اسمها فلتر. أقسم بالله شفا الوردي أيوة. ومنحوت الوجه وكنت أقول له لا تترددش قول بالله لا تتردد لما أنا أجا اصطدمت والله العظيم اصطدمت.
0: مختلف الشكل عن الصورة
2: كله خدع كله خداع خداع خداع والله العظيم
0: مشكلة.
2: هذا الجيل لهذا زواج يعني زواجاتهم ما عتدومش والله من الخداع هذا من الكذب من الله عينهم صراحة على نفسهم.
0: أم حمزة تحياتنا لك. أنا بشكرك أم حمزة ما شاء الله تطرقت لأكثر من محور مرتبط في الجمال وبهوس الجمال. فعلا يعني أصبح في ضغط مجتمعي كبير يضغط على الأشخاص ذو البشرة السمراء فخلهم يلجأوا إلى أنه يا أما يستخدموا خلطات تبييض يا أما يعملوا إبر النضارة هذه على أساس يحصلوا على بشرة بيضاء ولكن دون الإدراك ودون الوعي أنه في مخاطر صحية للأسف قد تترتب على هذه الخلطات. وخلونا احنا نتطرق اكثر لموضوع الخلطات الغير معروف مكوناتها اللي بدأت تنتشر بين كثير من الفتيات وبدأوا يبيعوها كثير من الناس. نستقبل اتصال. ألو مرحبا
1: يا اختي ما في صوت اسمعكم بعيد.
0: تفضل.
1: ايوه
0: أستاذ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا تفضل.
1: سعد لي أوقاتكم يا أختي مع أن صوتكم بعيد. إيش الموضوع لأني بعيد من الإذاعة؟
0: موضوعنا عن هوس الجمال بين الفتيات في المجتمع دون الإدراك بالمخاطر.
1: والله يا أختي صوتكم بعيد ما أسمع للأسف. صوتكم بعيد
0: للأسف. أنا مش عارفة إيش أسوي. أنا بعتذر منك يا عبد الله بس يمكن المشكلة هي في الاتصال أو في التلفون أو في الشبكة مش عارفة إيش المشكلة. نواصل معكم موضوعنا مستمعينا الكرام في اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
0: أهلا وسهلا.
3: أليا انقطع الخط عندي قبل.
0: أهلا وسهلا نجمة. كيف حالك يا نجمة؟
3: والله الحمد لله برغم اني اجيت تعبانه
0: وسلامت. سلامتك ألف سلامة يا نجمة.
3: لا والله الله يسلمك يا غالية بس والله رحت الجمعية حق المصفوفي اليوم أصلا عملوا لي زيارة وقالوا ضرورتي وحكي تعبانة والله.
0: سلامتك ألف سلامة. طيب يا نجمة أنت في أبيان يعني
3: أراح أصرح لا أتكلم مش موضوعك. أنا ضد الأدوية
0: ضد خلطات التبييض.
3: أيوة في واحدة من عندنا تمام كانت تستخدم يعني كل ما أجا دواء جديد تستخدم هذا الدواء يعني أدوية البشرة. في يوم من الأيام لدرجة بشرتها يعني تشوهت مع نص من شعرها.
0: هذه من المشاكل اللي كثير من الفتيات يعانوا منها.
3: أيوة كل ما خرج عليه دواء جديد ما شاء الله ما شاء الله ودين وأخلاق بس عطلت وجهها بالأدوية المواد الكيماوية. طيب. وبعدين هذا الدواء فيك ما تخرج في الشمس.
0: صحيح
3: إذا خرجتي يعني في أثناء الحرارة يعني في أثناء الشمس من الوجه يعني يصبح يعني لونه أحمر زي الكبد.
0: طيب إيش تنصحي البنات يا نجمة اللي رغم إنهم شايفين في مشاكل في بشرتهم وجلدهم إلا إنهم مستمرين باستخدام هذه الخلطة إيش تقولي لهم؟
3: شوفي بقول بس شوفي أنا بقول لك شيء كان في دواء البشرة يعني كريم البشرة خلطات أعشاب رمتي في الشمس كريم ما يأثر البشرة
0: في في ايوه في في مثلا اشياء طبيعيه بتعطي نظاره, يعني ممكن تعطي أيوة تفتيح طبيعي. نظاره مش انها تبعد طبقات الجلد. يعني للاسف الخلطات اللي بيستخدموها البنات يا نجمه الفتره الاخيره عارفه ايش يعني تشيل طبقات الجلد.
3: لا يعني في كيماويه
0: ايوه
3: والله في الناس كل واحدة كل فتاة وكل يعني نصيحة أتمنى توصل لجميع المناطق في النت في كل واحدة إنها تبدع على جمالها أحسن, لأن الآن أصل الشباب يعني الرجال ما يشتيل مثل ما قاتل أم حمزة العظيمة ما يصل
0: كذا
3: كذا مش داري إن هذا البيان من وراه طب مثل تروح تحفر فلوسها مشان تتزوج تروح تعالج وجالس.
0: شكرا لك يا نجمة, شكرا لاتصالك. فعلا يعني والله العظيم الموضوع مضحك وكمان محزن من جانب يعني الوضع اللي وصلوا له الكثير الكثير للأسف من الفتيات. نستقبل اتصال. ألو ألو مرحبا. ألو
4: ألو
0: أهلا وسهلا.
4: ألو
0: أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, أهلا وسهلا, كيف الحال؟
4: هندية شايف.
0: من؟
4: هندية شايف محمد صالح.
0: بس ترفعي صوتك. من؟ هندية.
4: وش الموضوع؟
0: معنا هندية أو من؟
4: ألو.
0: أيوة معنا معاكي.
4: ألو.
0: أيوة أيوة تسمعينا.
4: أيوة.
0: موضوعنا اليوم عن خلطات التبييض وهوس البنات بخلطات التبييض. هل تستخدمي خلطات؟ هل تستخدمي خلطات تبييض؟
4: ها؟
0: أنا مش عارفة إيش المشكلة اليوم. مستمرين معكم أعزائي المستمعين, وقلنا إنه المشكلة في تكمن في إنه في عدد من الكريمات المخلوطة مع بعضها البعض بدون إشراف طبي. فتفاعل مثل هذه المواد الكيميائية من الممكن أنها تتسبب بالكثير من المشاكل. في كثير من البنات بيغريهم في البداية النتيجة الإيجابية والنتيجة الحلوة للتبييض وأنه بدأت تشوف بشرتها نظرة وبياض, ولكن الاستمرار على استخدام هذه الكريمات ممكن أنه يسبب لك مخاطر صحية ما بتظهرش الآن وإنما بتظهر بعد فترة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: مرحبا يسعد مساك علياء.
0: اهلا وسهلا استاذه منى, كيف حالك؟
5: يعطيك العافيه ان شاء الله تكوني بخير انت وكل المتصلين والمستمعين.
0: الله يعافيك استاذه منى.
5: تحيه لعدنان ومحمد الحرشي وكل المتواجدين معك.
0: كلهم بيحيوك وبيسلموا عليك.
5: يعطيك العافيه.
0: الله يحفظك, تفضلي عزيزتي.
5: طبعا موضوع المبيضات او استخدام الكريمات والاشياء اللي للأسف الشديد انتشرت الآونة الأخيرة في بعض العيادات وبعض وسائل التواصل الاجتماعي, اللي ممكن حتى أنت كبنت تسمعني أي فتاة أو امرأة أن تسمعها عبر التواصل عن مبيضات أو كريمات أو كذا, فبتروح تعمل هذا الشيء. أنا عليا من النوع اللي أخاف من هذه الأشياء بالذات على البشرة, وينصح أنه أنت ما تستخدميش الأشياء هذا إلا إذا كانت حل لشيء معين.
0: صحيح.
5: في مرض جلدي أو شيء وباستشارة الطبيب وأشياء معينة, أما أنت تروح تستخدميها عشان التبييض أو لأنك أنت مثلا مش راضية على بشرتك أو كذا, لها أضرار جدا لا أستطيع أن أشرحها. أنا مش دكتورة لكن شفتها بعيني كثير من
0: وأنا كذلك شفتها, حتى أنا شفتها جدا جدا مأساوية.
5: وأنا بنفسي عليها والله, واحدة أعرفها بالعمل راحت تصلحها زي أختها, يعني شافت أختها سوت كريمات وكذا, ولو شفتي كيف رجعت كأنها محروقة. يعني بشرتها تعبت ومرضت وراحت عند دكتور تعالج أكثر وأكثر.
0: صحيح.
5: يعني خسرت كل شيء يعني من من من جلدها ومن كمان ما الشيء المادي. فنحن هنا نقول انه اي شيء مثل هذا لا تروحي تستأجري وتسويه عشان سمعتي عن فلانة, وخاصة الان ترويج غير طبيعي عليها بتواصل الاجتماعي والتجميل وما تجميل وكذا. ارضي بنفسك, اعملي الاشياء الطبيعية, صح انها بتكون مطولة بس تحس انها تعطي نتيجة افضل.
0: صحيح.
5: وما تضرش عليها.
0: صحيح صحيح.
5: واشياء بسيطة جدا متواجدة معانا وحتى اسعارها يعني زهيدة بسيطة.
0: صحيح. ودائما احنا بنقول انه حاولي انك تعملي مثلا الاشياء الطبيعيه، والله بتعمل تفتيح ونضاره للبشره. لكن للاسف زي ما قلتي، في اصبح ضغط تسويقي وضغط مجتمعي على موضوع البياض، وانه هو معيار الجمال، والبنات كثير تاثروا بهذا الشيء واصبحوا يبحثوا فقط عن البياض.
5: اكيد، ونحن نتاثر وشعب مقلد ونتاثر بهذه الاشياء ونجري وراء هذه الاشياء، مع انها مع الاسف لو انت فكرتي وعندك وعي يا عزيزتي المستمعه انه ما تعطيك اي قيمه، ما تضيف الى شخصيتك، انت اهتمي بجمالك باشياء ما تضرك، انا هي تضر، وخاصه ان اكثر الان الكريمات عندها مواد كيماويه وهرمونيه، ما راح تعطيش الامراض الموجوده لانها بتدخل بالجسم اصلا عبر المسامات.
0: صحيح صحيح.
5: أيوة، فالمرأة الحامل، المرأة اللي عندها مرض معين، المرأة تتقبل، المرأة جلدها خلق الله أجسامنا يعني وجلودنا وشفايفنا عيوننا شعرنا لكل واحد على يعني على
0: قدره
5: وخلقة الله ولا حكمته يعني.
0: صحيح صحيح.
5: فنرضى بشكلنا، وأتمنى نبتعد عن هذه العادات السيئة ونبعد عن هذه الأشياء لأنها بتضر علينا أضرار كبيرة.
0: شكرا لك عزيزتي.
5: شكرا منا. شكرا حبيبي.
0: شكرا لك. وفعلا زي ما قالت منى، احنا نتحدث هنا كأطباء، وإنما كأشخاص شفنا معاناة لكثير من الفتيات التي استخدموا خلطات التبييض، وفيما بعد طبعا صرفوا آلاف الريالات لعلاج مشكلة في البشرة، لأنه ممكن يوصل كثير من الفتيات مشاكل إلى درجة الحروق، وتظهر مثل الحروق اللي من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة. ليش؟ لأنه قلنا المنتجات هذه بتعطي نتيجة سريعة وبتضعف طبقات الجلد مؤقتا، لكن مع الوقت ممكن تتسبب بحروق، تتسبب بتصبغات، نشوف الجلد رقيق جدا وحتى ضعيف حساس، أي حاجة ممكن تحصل فيه تأثر فيها. ليش؟ لأنه أصبح رقيق جدا. فممكن كذلك تظهر بعض الحبوب، ممكن تظهر بعض الالتهابات في الجلد والبشرة، بالإضافة إلى أنه ممكن زي ما قالت أستاذة منى أن الأضرار هذه مش بس في الجلد فقط، حتى في الجسم. في بعض من استخدموا الخلطات بيشتكوا من آلام في العيون، في البعض بيشتكي من حتى المفاصل نتيجة لاستخدامهم مثل هذه الخلطات. الكثير من الفتيات للأسف ما عندوش الوعي الكامل ولا الوعي الكافي لأضرار هذه الخلطات. فإحنا هنا بنتحدث عن الموضوع حتى نبين لكم هذه الأضرار، لأنه زي ما قلت للأسف أصبحت ظاهرة منتشرة بين أوساط الفتيات وبشكل كبير كبير جدا. حنروح على فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
6: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
7: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.
2: وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة عدنية FM ومستمعين برنامج استراحة الظهيرة، وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن هوس الجمال وهوس البياض وخلطات التبييض بين الوهم والخطر. ونستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
1: ألو.
0: ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أستاذ محمد فضل؟ مساء الخير. كيفكم؟ الحمد لله، تفضل. أيوة نسمعك.
1: الحمد لله أنك مسمعني. أنا عبد الله مساعد تسلم البالة على ذبع والخطأ من عندي أنا مشوار عند الشبكة.
0: تفضل.
1: روح هوائي عند التلفون.
0: تفضل عزيزي.
1: معلش بشارك مرة ثانية معاد. أولا الموضوع مسترات نشاء كلنا محمجة ونقمة على مبالا وهنا الموضوع صحيح جميل. ترى احنا رايحين وكنت ارى ان يكون هناك رأي رجل في الموضوع.
0: انت موجود، اعطينا رأيك استاذ محمد فضل.
1: شديد الخلطات هذه اولا لا الخلطات هذه هي خاطئة جدا. اولا الاطباء كشفوا فيها مسرطنة للجسد الأكسجين الجسم، فيها خطورة كثيرة. الشيء الثاني أن الحاجة الطبيعية حاجة طبيعية ممشوعة عربيا وإسلاميا وعالميا، حاجة طبيعية حاجة ثانية. الشيء الثاني المظاهر هذا أصبحت نظرة خاطئة لدى الشباب والشابات.
0: طيب
1: أنه والله اشتري لون كذا وكأنه بيشتري بضاعة أو فوطة أو ثوب جميل أو القصة مش هذا النظرة الخاطئة هذه في مغارات أم حمزة أو البنات الأخرات. القضية أنها الأخلاق وحتى دين الوسط والاعتدال وغير من وسطها والجمال مش كل شيء. الجمال وقت صلاية زندال أخذ زندال بالصلاية بعنان شكل جميل بشكل رهيب. والأخير تشغلات الأخلاق والجنون مش طبيعي. إذا حتى الأولى بشكل سلام لكن مثل عائشة شفت فرق بين القضية الأخلاق أساس كل شيء. رسولنا الكريم قال هكذا ديننا طلق على الرسول بأسلك تكمل مكان الأخلاق.
0: أكيد.
1: الآن هذا التصرف اللي بقلت يقول لك أشوف المي من حلقة هذه خرزات خرزات يعني صراحة هكذا. ها؟
0: أكيد. شكرا شكرا لاتصالك استاذ محمد فاضل. وزي ما قال احنا حابين كمان نسمع ارائكم انتم الرجال، يعني لماذا اصبح الكثير من الشباب يعني متشرط ودائما بيطرح معيار عندما يعني يقرر انه يتزوج؟ هل كمان بسبب الضغوط الاجتماعيه؟ هل هو كمان بيشوف او نتيجه كذلك للاشخاص اللي بيسوقوا للبياض؟

0: طيب الآن تسمعني؟
1: أيوة الآن كده عدو.
0: طيب
1: أيش الموضوع اليوم؟
0: محبوب، ليش كثير من الرجال أصبح عندما يقرر الزواج يشترط أن تكون شريكة الحياة اللي بتختار له أمه تكون بيضاء اللون؟ محبوب لماذا يشترط كثير من الشباب عندما يقرر الزواج بأن تكون شريكة الحياة بيضاء اللون؟
1: يعني لماذا يعني تختار الأمهات لأبنائها؟
0: أيوة هل يعني في ضغط مجتمعي أو إنه ليش معتبرين إنه البياض هو معيار الجمال؟
1: والله يعني هذا من العادات والتقاليد، مش ليس من العادات والتقاليد، ولكن شيء فطري عند الناس إن كل مرأة تحب لابنها أن يكون يعيش حياته بسعادة.
0: طيب ما السمر كمان حلوات؟ كمان السمر حلوات، في بهم جاذبية.
1: صحيح، ولكن خلاص هذا فطرة عند الناس،
0: خلاص
1: لازم يكون عند ابنين الأفضل، لازم يكون
0: نظرة مجتمعية. نظرة مجتمعية. طيب
1: نفس الحاجة المجتمعية، نفس الأشياء.
0: طيب يا محبوب، انت عارف ان هذه المشكلة بتخلي كثير من البنات يروحوا يستخدموا خلطات تبييض وما يعرفوش ايش مكوناته علشان بس يحصلوا على رضاء المجتمع؟ قد سمعت عن هذا الظاهرة المنتشرة بين البنات او لا؟
1: اول شيء على خلق الله سبحانه وتعالى، يعني لا اعتراض على امر الله، يعني فهذا يعتبر نقص بالوعي عند البنات اللي راح يستخدمين مثل هذه الاشياء الكيميائيه اللي لا تعرف من ايش مصدرها، حتى تحطها على الوجه او على مناطق الجسم قد تكون تسبب اخطار ما قد الجد ما تنفع. يعني لازم ان الوعي يكون كافي. يعني هذا شوف بالنسبه للزواج وما زواج هذا شيء قدر الله سبحانه وتعالى، يعني خلاص قد قسم لهذا الشخص او لهذه الفتاه ان تتزوج بعمر كذا كذا، مهما كان لونها السمراء او بيضاء، تتزوج ولا ما تتزوج، يعني ما فيش حاجه ان تروح تغير خلق الله علشان يمكن ان يجيها
0: عشان ترضي مثلا شخص او اشخاص. شكرا لك يا محبوب، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزي. وفعلا قد نلاقي انه نظرة توارثتها الامهات الجدات بانه لازم تكون الفتاة بيضاء ناسعة البياض حتى تجيب اطفال بيض ناسعين البياض، وبعض يعني النظرات المجتمعية التي ضغطت بشكل كبير جدا في المجتمع الكثير من الفتيات، مع انه الجمال ما لهش معايير يعني خاصة. سبحان الله، في كل شخص فيه حاجة سبحان الله تميزه عن الآخر. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو إذن مستمرين معكم مستمعينا الكرام، وزي ما تكلمنا إنه كثير من خلطات التبييض التي تباع للكثير من الفتيات يتم خلطها بدون استشارة طبية، بدون إشراف طبي، بدون معرفة المكونات. فتخيلوا، يعني معروف إنه المكونات عندما تتفاعل مع بعضها البعض ممكن تتسبب بكارثة، فكثير من الأشياء لا يتم خلطها مع بعضها البعض إلا من بعد عمل كثير من التجارب على يد مختصين واستشاريين. فمن أنتم لما أنتم تجوا مثلا تخلطوا بعض الخلطات هذه من دون وجود إشراف طبي، من غير ما تعرفوا مكونات هذه الكريمات اللي أنتم بتخلطوها، اللي زي ما قلنا ممكن تأثر على الجلد، ممكن تأثر على العظام، ممكن تأثر على أعضاء في الجسم. للأسف يعني زي ما قلنا هذه المنتجات بتعطيكي صح نتيجة واو، يعني تشوفي فيها نفس انك يا سلام جميلة وتبدأ يعني تنغرب هذا الشيء. هذا زي اللي يكون خداع لك للاستمرار في استخدامه، ولما تبدأ تستمر في استخدامه صدقوني انه مش حتشوفوا المشاكل هذه الا بعد فترة، وهي مش طويلة، ممكن بعد شهرين، 3 شهور، 4 شهور. حتى ممكن البنات الصغار اللي بيستخدموا هذه الخلطات

0: حتشوفي انه بشرتك اصبحت مجعدة واصبحت يعني فيها الكثير من التجاعيد. نستقبل اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا.
1: الو
0: اهلا استاذ محمد.
1: الو
0: اهلا اهلا.
1: الو
0: اسمعك. اهلا
2: اهلا استاذ محمد.
1: ليش طبعا قطع التليفون اللي قطع يمكن في خلال 8-5.
0: يبدو انه في خلل.
1: هذا في خلل يمكن.
0: تفضل نسمعك بس نقص صوت الراديو شويه.
1: اقول لك انا اشوف لك القصه شو يقول لك يا مسك السواي جواهي. هذا اللون بعض الحين يخدع يقال. وتقصد هذا زميلي واحد في المحله مساعد نائب وزير وخريج القاهره ومثقف وتطلق واحده من المحله والدها برطة طيب واخوها وكانوا اسمهم وهو اسمها كمان هو مولد في عدن وطيب شخصيه طيبه كانت وهذا زميلته اجت اشتغل عندنا وبعدين قررت في المكياج والشعر عارف ايش والطول وغلي البيضة رجال المرأة الأولى مهم أنها أولاد أربعة وعايش معايا يا سلام في المحلة فأختار تعرفي الخدعة زي ما يقول الخدعة أو الكلام المعسكر أو مش عارفين فقام سيب الأولى وشل شقة ثاني وشل هذه ما جلسش حتى سنة واحدة وبعدين قالت له خلاص أنا بسافر مريكا معي أهل مقطيب هنا وعمل لك إقامة لتخل ندخل لنا هناك الدنيا في زمن حلو ومشافر فتدخل راحت الأمريكا وصلت لغات لأجبنا كمان راس براسها جمع مجموعة 5000 دولار اشتري إجراءات وصلها الفلوس ستة لغات باي باي خلص ما اشتري منك مع السلامة رجع الأولى رفضته الآن عايش حالة نفسية اضطرنا يقادر لبريطانيا خذ أهل الشكل مش خادة
0: صحيح
1: شوفي يا الملح والسكر أبيض لكن يأتينا أمراض
0: صحيح
1: لحظة العنب مختلف أشكاله
0: صحيح.
1: كيف يكون
0: صحيح.
1: القضية مش منظر قضية الأخلاق
0: صحيح روح الإنسان
1: منظر أخلاق خاطئ وهذه مرة هذا الشاب خاطئ ويما شباب أدوا إلى الجنون وعلى نفسها مثلة كثيرة في ناس تفضل إلى حد الجنون لأن الأخلاق هو الأساس في بلغي واحدة زي القمر لكنها مجنونة
0: صحيح. شكرا لك عزيزي محمد فضل وفعلا أنت تطرق لموضوع أنه الجمال ليس بالشكل سبحان الله يعني في شخص ممكن يكون جميل ولكن أخلاقه سيئة فما يجتمع الجمال مع أخلاق سيئة فالجمال الحقيقي هو جمال روح الإنسان داخل الإنسان أخلاق الإنسان طريقة تعامل الإنسان هنا إحنا نقول هذا الجمال وصدقوني كل ما كان الإنسان عنده ثقة بنفسه كل ما شاف نفسه جميل وكل ما أقنع الناس بأنه جميل يعني في كثير من النجمات السمراوات اللي إحنا بنشوفهم وبجد يعني لما بنشوفهم بنقول ما شاء الله جميلات فإنهم عندهم ثقة بأنفسهم ما تحسهمش مهزوزين فالثقة بالنفس هي من الأشياء المهمة التي تخليك أنت تفرض نفسك على الآخرين التصالح مع الذات كلما كنا متصالحين أكثر مع أنفسنا كلما كنا أكثر تقبل لأنفسنا أي شخص غير متصالح مع ذاته أي شخص غير واثق من نفسه بتلاقيه مهما وصل إلى درجة من الجمال إلا أنه تلاقيه يشوف في نفسه عيب ليش؟ لأنه غير واثق المشكلة هنا ما بتكمن مستمعينا في أن الشخص أو التي تستخدم الخلطة هي غير جميلة لا في حتى بشرات فاتحة وبنات ذوات بشرات فاتحة وتستخدم هذه الخلطات للحصول على بياض أكثر فهنا نوقف ونقول أن الموضوع ما أصبحش موضوع حصول على بشرة قد ما هو موضوع أصبح موضوع نفسي موضوع أن الشخص هذا غير متصالح مع ذاته غير متصالح مع شكله أن الشخص هذا غير واثق بنفسه فهو بيحاول أنه يغطي هذه الأشياء من خلال استخدام هذه الخلطات وهذه مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها الكثير من الفتيات مش بس مشكلة قلنا في البشرة وصحية لا كمان في مشكلة نفسية كمان اقتصادية لأن الخلطات هذه مش رخيصة وبتكون أسعارها غالية فتلاقيها تجمع القرش فوق القرش وراح كله

الخلطات، ومن بعد هذه الخلطات تبدأ تجمع فلوس للعلاج لأنه ما ناسبهاش. مش كل كريم بيناسب جميع الفتيات، في فتاة قد تتحمل هذا الكريم، في فتاة ممكن تتحسس أو عندها حساسية من بعض المكونات الموجودة في الكريم. فعلى أي أساس نحن نستخدم الكريمات هذه من غير ما نعرف إيش هي، من غير ما نعرف هل تناسبنا، من غير ما نعرف حساسية بشرتنا لهذه الكريمات إيش هي؟ فهنا مشكلة جدا جدا كبيرة مستمعينا الكرام، و تؤدي إلى مشاكل صحية، مشاكل جلدية كبيرة. من الأخطاء الشائعة اللي إحنا بنشوفها عند كثير من الفتيات التي اخترنا شراء خلطات التبييض أو استخدام خلطات التبييض، بنلاقيهم إنه مع استخدام هذه الخلطات اللي هي دون استشارة طبية، بنلاقيها إنه كمان تنام بالخلطات لساعات طويلة، وتستخدم الخلطة أكثر من وقت. ليش؟ لأنه في عندهم اعتقاد إنه استخدامك للخلطة بهذه الطريقة بيسرع التفتيح، بدل ما تفتحي في شهر بتتفتح بشرتك في أسبوع، فأنت تستخدميها الصباح، الظهر، العصر، المغرب، وقبل النوم، قبل الأكل وبعد الأكل ومش عارفة إيش. فهذا بيعطيكي درجة تفتيح أكثر من اللي تستخدم مرة في اليوم، وهذه من الأخطاء الشائعة اللي بيقوم فيها كثير من الفتيات. كذلك كثير من الفتيات أول ما شافت إعلان عن خلطة تبييض على طول راحت اشترته من دون ما تعرف إيش مكوناته أو إنه هذا بيناسبها أو ما بيناسبهاش. وكمان من المشاكل الكثيرة إنه الكثير من الفتيات يشتروا منتجات مجهولة المصدر، ما يعرفوش إيش مصدرها ولا حتى يعرفوا المكونات اللي موجودة داخل هذه الخلطات. فهذه من المشاكل الكثيرة التي تواجه الكثير من الفتيات. فعزيزتي المستمعة، إذا أنت تستمعين لنا، وكمان إحنا نقول إنه في كمان للأسف شباب دخلوا في موضوع خلطات التبييض للأسف، وبيشتروا كمان خلطات التبييض حتى يحصلوا على بشرة بيضاء. في أعراض لازم نركز عليها جميعا تدل على انه هذه الخلطات خطيرة. في حال انه كان في حكة او حرقان شديد، فانت لازم تركزي ان الخلطات هذه مش مناسبة لك وانك لازم توقفيها. في حال شفتي في احمرار اللي انتم مبسوطين بالاحمرار هذا والتقشير هذا اللي بتقولي انه جسمي بيقشر يعني انا ببدأ ابيض، اعرفي انه هذه مشكلة واشارة خطيرة لازم انت تركزي عليها. اذا ظهرت عروق بارزة في الوجه تقوليش انا بيضت، انا وصلت الى مرحلة كبيرة من البياض والجمال، لا، اعرفي هنا انك انت الطبقة الاولى من جلدك راحت، الطبقة الثانية من جلدك راحت، اصبحت الطبقة ضعيفة جدا، فعلشان كذا عروقك باينة. إذا شفتي في تغير في لون البشرة بشكل غير متساوي، فعرفي أن هذه كمان من الأعراض الخطيرة. إذا شفتي ظهور حبوب والتهابات، فعرفي أنه كمان في مشكلة. وفي مشكلة كمان بيشكو منها الكثير، أنه عند التوقف من استخدام الخلطة بترجع البشرة سمراء أخص مما كانت، وهذه هي النتيجة العكسية لاستخدام الخلطات دون إشراف طبي أو دون معرفة لمكونات هذه الخلطات.

قد ممكن بعض الأشخاص يقولون إن الموضوع هذا موضوع عادي ومش لازم إحنا نناقشه. لا، الموضوع مهم، مهم جدا، لأنه للأسف مهما حاولت إنك يعني تتحدث مع الأشخاص المستخدمين لهذه الكريمات تصل إلى إنه في معهم تبريرات لكل شيء. هم غير واعيين، هم وصلوا إلى مرحلة ما عاد فيش فيها وعي. مش عارفة زي ما قلت، هل هو بسبب نفسي، عدم ثقة بالنفس، أو أنه عدم تصالح مع الذات، أو أنهم حابين أنه يوصلوا لحاجة أفضل، فتلاقيهم غير واعيين للأشياء اللي بيقوموا فيها. متى يوعوا؟ بعد ما يشوفوا المشكلة، أو بعد

ما يتعرضوا للخطر. فهنا بيقولوا لا والله كان كلام الناس هذا صحيح ويا ريتني ما استخدمت هذه الخلطة, وبيبدأ الندم. فليش يعني قبل هذا الندم؟ يعني زي ما قلنا في حلول بديلة. انت ممكن تروحي عند دكتور الجلديه, دكتور الجلد هذا يشوف اذا بشرتك, او حتى المختصين في موضوع تنظيف البشره, اذا بشرتك فيها مسامات ممكن في حلول للمسامات, في كريمات مخصصه, في كريمات لابعاد التصبغات, بس عن طريق استشاره طبيه, يعني تكون تحت اشراف الطبيب. حتى اللي يعانوا من حب الشباب وحبوب في الوجه, أنت قادرة تحصلي على هذه النظارة حتى من خلال عمل بعض الروتين الصحي, ولكن زي ما قلنا بعد استشارة الطبيب. إحنا بشراتنا مختلفة, في البشرة الدهنية وفي البشرة الجافة وفي البشرة زي ما قلت الدهنية, فبتختلف. يعني الكريمات اللي أنا أستخدمها مثلا غير اللي بتستخدمها صاحبة البشرة المختلطة, أو غير صاحبة البشرة الجافة. وصاحبة البشرة الجافة بتستخدم أشياء ما ينفع صاحبة البشرة الدهنية تستخدمها. فشوفوا كيف يعني في فرق. فكيف إحنا كلنا نستخدم نفس الخلطات وإحنا مش عارفين المكونات اللي موجودة فيها, وبدون وعي للمخاطر التي ممكن تحصل لنا بسبب استخدامنا لهذه الخلطات.

كثير من أطباء الجلد مستمعينا الكرام وكثير من البنات الذي تعرضوا لهذه المشاكل الصحية لما راحوا يتعالجوا عند دكاترة جلد قالوا لهم إنه المشكلة ما بتتحلش بالسهولة هذه, وإنما تحتاج إلى شهور وتحتاج في بعض الأحيان حتى إلى سنوات لحل المشاكل هذه, بالذات لما تتحول المشكلة هذه إلى حروق تبدأ تظهر في الجسم, فهنا تحتاج إلى شهور أو سنوات للعلاج. ففكرة إن إحنا نفكر بالموضوع أكثر, نشوف الموضوع من أكثر من زاوية مستمعينا الكرام, نفكر بالأخطار, نفكر بالآثار السلبية التي ممكن أنها تحصل لنا نتيجة استخدامنا لهذه الخلطات, ممكن أنه يعني نحد من خطر ممكن يحصل لنا. فحلو إن إحنا نرجع نعيد حساباتنا, الأشخاص المستخدمين لهذه الخلطات نعيد حساباتنا, نشوف هل فعلا في تغيير في جسمنا أو في بشرتنا. هذا التغيير اللي تحدثت عليه أو قلت عليه من قبل هي تعتبر علامات, مش علامات تفتيح, وإنما هي علامات خطر حقيقي قد يحاط بكل من استخدم خلطات تبييض من دون استشارات طبية ومن مصادر مجهولة. تطرقت صديقتنا أم حمزة وصديقتنا كذلك منى وقالت يا عزيزاتي المستمعات, في الكثير من الخلطات الطبيعية, صح إنها بتاخذ وقت ولكن في بعض النصائح التي ممكن إحنا ناخذها تساعد على تفتيح البشرة وتساعد على نضارة البشرة. ودائما بينصحونا إن إحنا نشرب كميات كبيرة من الماء, كذلك إحنا لازم ننام بشكل جيد, نستخدم واقي الشمس عند خروجنا خصوصا في النهار وفي درجة الحرارة العالية, ننظف البشرة باستمرار, بالذات إحنا أصحاب البشرات الدهنية اللي كل ما لقت تراب أو كذا بدأت تشد التراب هذا, فإحنا لازم ننظف بشرتنا باستمرار. كذلك التغذية الصحية كذلك مهمة جدا للبشرة. في حال وجود مشاكل في بشرتنا ما يمنعش إن إحنا نروح عند خبير مختص بهذه المشكلة أو حتى نروح عند طبيب لعلاج هذه المشكلة. أما إن إحنا نلجأ لخلطات غير معروفة أو مجهولة المصدر أو غير معروفة المكونات فقط لأننا شفت بنت خالتي بيضت أو شفت صاحبتي بيضت فأنا حقوم وأستخدم نفس الكريم وأبيض علشان أحصل على نفس النتيجة, فهنا لا, إحنا لازم نعيد حساباتنا مستمعينا الكرام. إذن وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة, نلقاكم غدا إن شاء الله بنفس التوقيت ونفس الموعد. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد, ومن الإخراج والهندسة الصوتية عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج أبو دينا. لنبدأ بأبرز العناوين. فرق مياه عدن تنجح في إصلاح الخط الرئيسي المغذي للعاصمة وإعادة الضخ تدريجيا. مركز الغسيل الكلوي في عدن يقدم أكثر من 1300 خدمة علاجية خلال شهر إبريل. محافظ عدن يبحث مع قيادة الهجرة والجوازات تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين. السقطري ومحافظ أبين يبحثان دعم المشاريع الزراعية والسمكية وتعزيز التنمية في المحافظة. السراري يصدر قرار بتكليف مدير جديد لمكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية المعلى. إلى التفاصيل. أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن الانتهاء من إصلاح كسر طارئ في الخط الرئيسي الناقل للمياه من حقل بئر ناصر، مؤكدا عودة ضخ المياه تدريجيا إلى مديريات عدن بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الخط المغذي للمياه. واصل مركز الغسيل الكلوي في عدن تقديم خدماته العلاجية لمرضى الفشل الكلوي خلال شهر إبريل، حيث قدم 1348 خدمة طبية استفاد منها 152 مريضا، شملت جلسات غسيل وفحوصات ورعاية متخصصة، وسط تأكيد الإدارة على استمرار تقديم الخدمات رغم التحديات الصحية وتزايد أعداد المرضى. اطلع محافظ عدن عبد الرحمن شيخ على سير العمل في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية خلال لقائه رئيس المصلحة طارق النسي، حيث ناقش تطوير خدمات الإصدار الآلي وتسهيل معاملات المواطنين، مؤكدا دعم السلطة المحلية لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية. ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية سالم عبد الله السقطري مع محافظ أبين مختار الرباش مشاريع استراتيجية تشمل سد حسان ومحلج القطن بجعار ودعم محطة أبحاث الكود بهدف تعزيز التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي وتحسين بيئة الاستثمار في المحافظة. أصدر مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في عدن وليد منصور السراري قرار بتكليف زاهر عمر علي المغيني مديرا لمكتب الأشغال بمديرية المعلة بعد توليه سابقا إدارة مكاتب الأشغال في عدة مديريات في عدن. وصلنا بكم إلى نهاية حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا لنا عبر الأثير 88.9 في عدن لاحج الضالع وجنوب تعز، 91.3 في البيضاء أبين ويافع، 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا علياء محمد، ومن الإخراج أبو دينا. شكرا لكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنفع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: Rapide.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدا إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: عندها تاج زان الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: آدم مع آدم بطانية، يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 11 صباحا.
1: صباح الخير عزت.
2: صباح الخير يا فندم.
1: قول لي عزت، انت مبسوط في الشغل معانا هنا؟
2: الحمد لله مش متضايق.
1: مش متضايق يعني مش مبسوط؟
2: تفرق فيها يا فندم، مش متضايق يعني مبسوط.
1: انا مش مبسوط، حاسس ان انا بعمل

0: حاجة مش مفيدة، وقت بيضيع. قول لي يا عزت، ايه معنى السعادة في وجهة نظرك؟
1: سعادة كنت تكون في الرضا مثلا؟
0: وممكن لا يا عزت، لا، وهي دي المشكلة. انت مبسوط؟
1: مش عارف يا فندم.
0: وانا كمان مش مبسوط، مش عارف ليه.

هل بيفسد إحساسنا بالسعادة إذا عرفنا مصدرها؟ أنا الدكتور آدم بطايني وحلقتنا اليوم عن السعادة. بعد قرون من البحث للحكماء والفلاسفة ما حدا بيعرف على وجه الدقة شو هي السعادة، لكن هل العلم بيمتلك الجواب؟ قديماً فسر أرسطو السعادة بالمتعة وإنك تعيش حياتك بشكل جيد، وهو ما عبر عنه علماء النفس المعاصرون بمعنى الحياة. السعادة وفقاً لرؤيتهم أن يكون للحياة معنى. في ورقة بعنوان Positive Psychology Progress Empirical Validation of Interventions نشرت في عام 2005 أضاف مارتن سيجلمان لهذا التعريف عنصر ثالث، هو الارتباط بالحياة والرغبة في المشاركة فيها. المكتئب المنسحب من الحياة بالتأكيد ليس سعيد. أما عن فكرة المتعة فقد تحمس لها فرويد، حيث اعتبر في كتابه Civilization and its Discontents الذي صدر عام 1930 إن جميعاً نسعى وراء المتعة، بدنا كلنا نصير سعداء وبدنا نبقى كذلك للأبد. لكن هل فكرت يوماً ما أن السعادة قد لا تكون شيء من الأصل؟ هذا اللي فكر فيه عالم النفس الأمريكي ويليام جيمس. ما أتعب نفسه في محاولة فهمها، إنها ما نشعر به عندما تزول عنا المشاعر السلبية، لا ألم لا خوف ولا قلق، وهيك منكون سعداء. أفكار ومحاولات نظرية حتى العام 1954 في جامعة ميغيل بكندا، حين أمسك العلماء بطرف الخيط الأول. هل سمعت عن الفأر السعيد؟ كان جيمس أولدز وبيتر ميلنر بيجروا تجاربهم على بعض الفئران. هدف التجربة كان تحفيز الفئران لاختيار أحد فرعي المتاهة. إبرة في دماغ الفأر تطلق شحنة كهربائية، وفجأة بيبدأ الفأر سلوك بنم عن النشوة. فأر سعيد بدون سبب خارجي واضح، والسبب كان إبرة التحفيز اتزحزحت قليلاً عن الموضع المقرر لها في دماغ الفأر. فهل تكون السعادة مجرد تنبيه كهربائي في الدماغ؟ كرر الباحثين التجربة، وهاي المرة وضعوا للفأر رافعة هو اللي بيحركها، ولما يحرك الرافعة بتنطلق تيار كهربائي بسيط بنبه دماغه مباشرة، والنتيجة صارت سعادة الفأر متعلقة بهاي الرافعة. هاي التجربة اللي بلشت بالصدفة فتحت الباب أمام علم النفس العصبي ليفسر لنا حقيقة إحساسنا بالمتعة. استطاع جيمس أولدز وبيتر ميلنر رسم خريطة للمراكز. استمرت التجربة لتكشف أيضاً عن مركز أصغر، لكن تنبيهه يؤدي إلى انسحاب الفار من التجربة مع إحساس بالحزن والألم. قدم العالمين أولدز وميلنر الملامح الأولى لنظام المكافأة اللي بديره الجهاز الحوفي أو الليمبيك سيستم. هو تكوين عصبي دائري صغير بيوقع بين كرتي الدماغ، وبدير عدة مهام أهمها التحفيز والتعلم والمشاعر والانفعالات والذاكرة طويلة الأمد. بدرجة ما ترتبط هاي الأمور الأربعة معا في حياتنا، وجميعها مرتبط بآلية إدراكنا للسعادة. فما بشعرنا بالسعادة حقا هو كل ما يحفز هذا النظام. لكن شو اللي بحفز نظام المكافأة؟ في دوافع تولد معنا مثل الجوع والعطش والرغبة الجنسية والأمومة والرغبة في الأمان، دوافع تؤدي تلبيتها إلى حصول المكافأة، هو اللي بيجعلنا نعود مراراً وتكراراً إلها. لكن عالم النفس النمساوي فيكتور فرانكل بيقول في كتابه الإنسان يبحث عن معنى أو Man's Search for Meaning إن السعادة منتج ثانوي أو عرض جانبي يفسد إذا جعلناه الهدف بحد ذاته. لما نتناول وجبتنا المفضلة أو نفوز في مسابقة أو نلتقي حبيب بعد شوق ولهفة، تصل الإشارة الكهربائية لمنطقة في الدماغ اسمها السقيفية البطنانية Ventral Tegmental Area، وبفرز الدوبامين رسول السعادة عند البشر. بيحمل هذا الناقل العصبي رسائله لأكثر من منطقة، منطقة اللوزة اللي بندرك من خلالها معنى إحساسنا، منطقة النواة المتكئة اللي بتوجهنا للتحرك نحو مصدر السعادة، وهي اللي بتتواصل مع الهيبوكامبس المسؤول عن الذاكرة واللي بيستدعي ذكرياتنا وتقييماتنا السابقة عن هذا المصدر، والقشرة الأمامية واحدة من المراكز العليا اللي بيركز اهتمامنا على المصدر المتاح وبقيم الموقف وبخطط هل الظرف مناسب أم لا. لو أنك أمام محل حلويات الدوبامين بصير يعمل بنشاط، بس تشوف عينك الحلوى المفضلة عندك القشرة بتصير تحكي لك ما معك الآن ثمنها، فبتأجل قرار تحصيل السعادة مؤقتا أو كل شيء على ما يرام. تدخل المحل مشتاق وتدفع ثمن الحلوى وبتأكلها في تلذذ. الدوبامين هون بصير في مستوى عالي والمتعة متحققة، بس هل ممكن تستمر للأبد؟ يا ريت، بس هل بتحمل جسمك ساعتها؟ في حد لطاقتك ونظامك العصبي مش رح ينتظر لحد ما توصل هذا الحد. هون بيظهر السيروتونين، هو مسؤول عن شعورنا بالاكتفاء بالشبع. عشان هيك مهما كانت متعتنا فإن ببساطة رح نتوقف عند حد معين. السويدي أرفيرد كارلسون ساعد في معرفة دور الدوبامين في نظام المكافأة في حصول الشعور بالسعادة. أبحاثه كشفت أنه في دور للسيروتونين والأثار المترتبة على نقصانه، بكفي أنه نعرف أنه نقصانه يعني الاكتئاب.
بيحرم الاكتئاب المصابين فيه من القدرة على السعادة، وهو دليل آخر على قدرة الدماغ على التحكم في سعادتنا. لو شخص محاط بكل ما بيسعد الإنسان، طعام وشراب وأحباب والنجاح والتحقق، لكنه بشعر بالارتباك والتعاسة، بكون فقد القدرة على الشعور بالسعادة والسرور أمام مصادرها المعتادة، فهذا الشخص بكون مصاب بالأنهيدونيا، أحد أهم أعراض الاكتئاب. السعادة موجودة حواليه، لكن اعتلال النظام الداخلي لدماغه حرمه فرصة التمتع فيها. بيحكي لنا ماستين كيب، من الجيد ألا نسعى جاهدين لنكون سعداء، لكن تقبل ما نشعر فيه، كما بلمح إلى مفهوم مهم، هو أننا نحاول في كثير من الأحيان إصلاح الأشياء وأن نكون سعداء أو في سلام، لكن في بعض الأحيان محتاج إلى الاعتراف بما نشعر فيه مهما كان ذلك. ما تجده غالبا هو أن الاعتراف سيسمح لك بالانتقال إلى الفضاء السعيد. وفي هذا الوقت خلونا نبحث عن شفرة جديدة في جسم الإنسان ونحاول نفكها في حلقة قادمة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج أبو دينا. لنبدأ بأبرز العناوين. فرق مياه عدن تنجح في إصلاح الخط الرئيسي المغذي للعاصمة وإعادة الضخ تدريجيا. مركز الغسيل الكلوي في عدن يقدم أكثر من 1300 خدمة علاجية خلال شهر إبريل. محافظ عدن يبحث مع قيادة الهجرة والجوازات تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين. السقطري ومحافظ أبين يبحثان دعم المشاريع الزراعية والسمكية وتعزيز التنمية في المحافظة. السراري يصدر قرار بتكليف مدير جديد لمكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية المعلى. إلى التفاصيل.

أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن الانتهاء من إصلاح كسر طارئ في الخط الرئيسي الناقل للمياه من حقل بئر ناصر، مؤكدا عودة ضخ المياه تدريجيا إلى مديريات عدن بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الخط المغذي للمياه. واصل مركز الغسيل الكلوي في عدن تقديم خدماته العلاجية لمرضى الفشل الكلوي خلال شهر إبريل، حيث قدم 1348 خدمة طبية استفاد منها 152 مريضا، شملت جلسات غسيل وفحوصات ورعاية متخصصة، وسط تأكيد الإدارة على استمرار تقديم الخدمات رغم التحديات الصحية وتزايد أعداد المرضى. اطلع محافظ عدن عبد الرحمن شيخ على سير العمل في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية خلال لقائه رئيس المصلحة طارق النسي، حيث ناقش تطوير خدمات الإصدار الآلي وتسهيل معاملات المواطنين، مؤكدا دعم السلطة المحلية لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية. ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية سالم عبدالله السقطري مع محافظ أبيان مختار الرباش مشاريع استراتيجية تشمل سد حسان ومحلج القطن بجعار ودعم محطة أبحاث الكود بهدف تعزيز التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي وتحسين بيئة الاستثمار في المحافظة. أصدر مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في عدن وليد منصور السراري قرار بتكليف زاهر عمر علي المغيني مديرا لمكتب الأشغال بمديرية المعلة بعد توليه سابقا إدارة مكاتب الأشغال في عدة مديريات في عدن. وصلنا بكم إلى نهاية حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا لنا عبر الأثير 88.9 في عدن لحج الضالع وجنوب تعز، 91.3 في البيضاء أبيان ويافع، 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا علياء محمد ومن الإخراج أبو دينا، شكرا لكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة واحدة.

Thank you guys. You guys are honestly so amazing.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ماذا والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
3: عدنية اف ام.

0: عدنية FM.
1: لا تخليها
2: ما أخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم يا محب الجنان أيها الراحلون إلى بلاد الأفراح في جنات النعيم، يا من تشمرون للجنة حبا، يا من تطيعون الله جل وعلا أملا أن يرحمكم ويدخلكم في مستقر رحمته في تلك الدار التي لا نبغي عنها حولا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين والمسلمات من أهل الجنان. اليوم معنا موجب من موجبات الجنة، إنه سد الفرجة في الصف. وكم يتساهل كثير من المصلين وكثير من النساء في رمضان بالذات على أن يسد الفرجة، مع أن سد الفرجة من أسباب دخول الجنة. والله إن مهر الجنة لقليل، هو غال لكنها يسيرة الوصول. تأمل، تأتي في الصف فتجد فرجة فتدخل فيها حتى لا ينفذ الشيطان في خلل الصف. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة وبني له بيت في الجنة. الله أكبر! أن أسد الخلل في الصف وأن أقارب بين المصلين، أو أن أجد فرجة فلا أتثاقل في التقدم إليها، أو أن أجد فرجة بجواري فأحرص على سدها حتى تتراص الصفوف، لأن صفوف المصلين إذا انتظمت وتراصوا وتحاذوا بالمناكب والأكعب دليل على إيمان هؤلاء إيماناً يبلغهم الجنان. أتدري لما؟ لأن الله أمرنا أن نصلي ونقف ونصف كما تصف الملائكة. كانوا يسدون الخلل. إن عدم سد الخلل في الصف معناه ثقل في نفس هذا، وبعد في القلوب، وتنافر بين المصلين. إن بعضهم إذا جذبته ليسد الفرجة تثاقل ونظر إليك شزرا وكأنه يقول: وماذا يعنيك؟ مع أن الصف لربما لا ينظر إليه. إذا اختلفت أقدامنا اختلفت قلوبنا. وفي الحديث: من سد فرجة غفر له. من سد فرجة في الصف غفر له، وإذا غفر له أدخله الجنة جل وعلا. إذن فاحرصوا أيها المصلون إذا دخلتم في بيوت الله ألا تتركوا للشيطان فرجة، سدوها حتى يغلق على الشيطان باب من أبواب الوسوسة. سدوها، فإن سدها من معاني المحبة. بعض النساء في رمضان تصلي هذه على اليمين وتلك في الوسط والأخرى خلفها، ويصلون مبعثرين في الصف يعتقدون أن سد الفرجة خاص بالرجال. كل من صلى خلف إمام في صلاة نفل أو فرض وجب عليه أن يسد الفرجة وجوبا. كان الحبيب يمسح على صدور أصحابه حتى تنتظم صفوفهم. إذن لا بد أن يتراص الصف، وأن لا ينشأ صف إلا بعد انتهاء الفرج في الصف الذي قبله. وهنيئا لمن سد الفرجة، فالموعد بني له بيت في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. لازلنا مع موجبات الجنة، وموجب الجنة هذا قليل من يفعله. إن من موجبات الجنة التواضع، أن يكون الإنسان ضعيفا لا لأنه ضعيف أو اجتمعت فيه خلال الضعف من باب العجز والخور، إنما هو اختار التواضع قصدا. ضعيف متضعف،
أي أنه متضعف، أي أنه يحب الخمول، ليس خمول الجسد إنما خمول الذكر، أي أنه لا يحب أن يشتهر بين الناس، خفي تقي نقي بعيد عن حب المظاهر. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر. إذن هناك من عباد الله من هو يريد أن يكون مسكينا فيجالس المساكين، يحب التواضع، لا يحب الشهرة ولا يحب أن يذكر مكانه، مع أنه لربما خلف كثير من أمور الخير وخلف كثير من أمور البر، ولكنه لأنه مخلص وإخلاصه يدعوه إلى أن يكون ضعيفا متضعفا. ولربما يكون ضعيفا فيدعوه الضعف، يعني ضعيف في ماله، فقير، فيدعوه الفقر إلى أن لا ينظر إلى نعمة غيره، فيمكث في حاجته وحالته سائلا الله جل وعلا أن يقبل منه عمله وأن يقبل ما استطاع من يسر في عمله. ومن هنا يكون ذلك معاشر الأحبة يكون باب من أبواب الجنة. احتجت الجنة والنار، النار تفتخر فتقول: في الجبارون والمتكبرون، وتأتي الجنة فتقول لها: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فحكم الجبار بينهما فقال: أنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. ولما وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على باب على الجسر الموصل إلى جهنم عياذا بالله، أخبرنا أن أكثر من دخل النار المتكبرون، وأن أكثر من دخل الجنة مساكين الناس، وفي رواية: في الجنة أكثر من دخلها المساكين، وأكثر من دخل النار النساء، في رواية للحديث. أعود إلى الضعيف المتضعف. كم من إنسان يحب أن يرى مكانه، يشتهر بالجوالات وبالسنابات وبكثرة المتابعين له وبكثرة من يطبل له ويصور عشاءه وغداءه وذهابه ومجيئه، كل ذلك يريد أن يشتهر مع أنه في الأصل ضعيف. أما علمت أن الضعف إن كتب عليك فصبرت، لربما كان ذلك باب من أبواب جنات النعيم لك. هنيئا لأولئك الذين لا يفتخرون ويقبلون برزقهم ويخملون ذكرهم احتسابا للأجر عند الله. أستودعكم الله.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندهم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحبتي، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في يوم من الأيام، وإذا برهط منهم يتحدثون ويضحكون، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذا بهذه الكلمة تؤثر في قلوب الصحابة، قالها صلى الله عليه وسلم ثم انطلق وانصرف وتركهم. فإذا بالقوم يطاطئون رؤوسهم وتسيل دموعهم على خدودهم وينفجرون باكين بعد سماع هذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إذ بربه سبحانه وتعالى يوحي إليه: يا محمد، لم تقنط عبادي؟ لم تقنط عبادي؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يقول لهم: أبشروا وسددوا وقاربوا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم مبشرا، لأننا نتعامل أيها الأحبة مع رب رحيم كريم. أيها الأحبة، الله يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا، لأنه هو المحبوب عند ربه ومولاه: يا محمد، ولم تقنط عبادي؟ وهنا أهمس بهمسة في أذن كل مؤمن ومؤمنة أن رحمة الله واسعة، وأن المؤمن ينبغي ألا يقنط من رحمة ربه. قد يخطئ الإنسان، قد تزل به القدم، قد يغشى المعاصي والآثام، لكن مهما فرط الإنسان وحاد عن الطريق، إذا عاد إلى ربه ومولاه فلن يجد إلا ربا رحيما كريما حليما ستيرا عفوا، يقبل القليل ويعفو عن الذنب الكبير. ينادي سبحانه وتعالى بني آدم كلهم بمسلمهم وكافرهم: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. من أرحم من ربنا؟ من أعفى من ربنا؟ من أجل وأكرم؟ إنه الله الرحيم الرحمن، إنه الله الذي يتنزل في جوف الليل وآخره لينادي كل مذنب: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إنه الله الذي يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إنه أرحم الراحمين. ينادي عباده فيقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يناديهم ويخاطبهم ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله مهما أذنبنا، إذا عدنا وأنبنا واستغفرنا، فإننا لن نجد إلا ربا رحيما لو فعلنا ما فعلنا. يخرج موسى عليه السلام في 70,000 من بني إسرائيل، قد ضج بهم المكان وازدحم، يستسقوا ربهم يوم أن جف الضرع وقل المطر وماتت الأشجار، يدعون ربهم أن يسقيهم ماء مباركا. فرفع موسى أكفه إلى ربه ودعا ربه ومولاه، وأمن معه بنو إسرائيل 70,000 يضج بتأمينهم المكان. دعا موسى ربه فلم تنزل قطرة ماء واحدة. ناجى الكليم ربه سبحانه وتعالى: ربي استسقيناك فلم تسقنا. فإذا بالله عز وجل يقول له: يا موسى، عبد من عبادي ينازعني بالمعصية منذ 20 سنة،

ربه 20 سنة منازعا بالمعصية، متى سيخرج من بينهم ليأتي فرج الله ورحمته؟ وبينما هم كذلك، وإذ بتلك السحابة التي تأتي فتنتشر في السماء ويتساقط المطر وتهتز الأرض وتأتي رحمة الله ولم يخرج منهم أحد، قال موسى: أي رب سقيتنا ولم يخرج أحد. قال: يا موسى، بالذي منعتكم أغثتكم، إنه قد تاب إلي. علّه في تلك اللحظات بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه، انفطر القلب وانخلع خوفا، اهتز وجلا، أعلنها توبة إلى الله، وعهد جديد مع ربه ومولاه، وصفحة بيضاء، عهد بألا يعصي ربه بعد اليوم. وإذا بالله عز وجل يستجيب لتوبته ولا يرده خائبا، وينزل المطر. قال موسى: أي رب، أرني إياه، من هو ذلك العبد الذي أغثنا بسببه؟ عندما قال له ربه: بالذي حرمتكم أغثتكم، قال الله عز وجل: يا موسى، لم أكن لأفضحه يوم أن عصاني، كيف وقد تاب إلي. أيها الأحبة، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، الكبير والصغير، كل من يشهد أن لا إله إلا الله، إن رحمة الله واسعة، إن أذنبنا فلنتب، الله عز وجل غفور كريم رحيم، إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. وزكى

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل،
7: يا الله.
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9
2: والسكر في
0: عدنية FM.
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
4: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
0: عدنية FM.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية على الحبايب
4: 8. عدنية اف ام تقدم برنامج القصة وما فيها.
5: بيقولوا انه هي التفاحة صحية ومغذية اكثر من هي التفاحة، بس كمان سعرها اغلب كتير. ليه؟ لأنها أورجانيك أي عضوية. ما معنى ذلك؟ وهل فعلاً الأغذية العضوية فائدتها أكبر من الأغذية التقليدية؟ أم أنها مجرد نمط حياة جديد يتبهى به الأثرياء؟ نتعرف معاً على قصة الطعام العضوي وما فيها. الطعام العضوي يشمل النباتات والحيوانات الناتجة عن طرق بتتجنب استخدام أي مواد كيميائية في عملية الزراعة أو تربية الحيوانات، مثل الأسمدة الصناعية والمبيدات الحشرية، إضافة للتعديل الجيني والهرمونات. لكن هي الطريقة مو جديدة، فالزراعة العضوية مارسها البشر منذ آلاف السنين قبل أن تأتي الثورة الصناعية بالمبيدات الكيماوية والأسمدة الصناعية يلي ساهمت بسرعة وزيادة الإنتاج. فكرة العودة للنظام العضوي بدأت عام 1924 عبر سلسلة محاضرات للنمساوي رودولف شتاينر حول دور المزارع بأحداث التوازن بين الحيوانات والنباتات والتربة. فصحة الحيوانات بتعتمد على صحة النباتات اللي بتاكلها، وصحة النباتات من صحة التربة اللي بتعيش فيها، والتربة صحتها بترجع من سماد الحيوانات، وهكذا دوالي. تخضع الأطعمة العضوية لأنظمة مراقبة ومتابعة في كل مراحل الإنتاج، ولا تحصل على ملصق عضوي إلا في حالة كان 95% من مكوناتها أنتج بطريقة عضوية. هذا الكلام جميل من حيث المبدأ، لكن المنتجات العضوية ومراحل إنتاجها مكلفة جداً، فهذه الأغذية بيزيد سعرها بنسبة ما بين 10 إلى 50% عن الأغذية التقليدية. فما السبب؟
6: الطماطم العضوي تقريباً 16 ريال الكيلو، بينما العادي 7 ريال.
5: لأن العرض محدود مقارنة بالطلب، والمنتج العضوي ينمو بشكل أبطأ. غياب الكيماويات يعني مزيد من الأيدي العاملة، والأسمدة العضوية الطبيعية كلفتها أعلى من الكيماوية. عملية نقل وتخزين وشحن المحاصيل العضوية مكلفة أكثر بسبب قلة كميتها وبعد مزارعها. الرعاية اللي بتحتاجها الحيوانات لتنتج غذاء عضوي تخضع لمعايير عالية. فعلى سبيل المثال، العلف العضوي للماشية

0: 40 مليار دولار، ويتوقع أن تكسر حاجز 100 مليار لتبلغ تقريبا 10 أضعاف قيمتها قبل 20 عام. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا أكبر الأسواق للمواد الغذائية العضوية، إلا أن السويسريين يليهم الدنماركيين هم الأكثر إنفاقاً بمعدل 300 دولار للفرد شهرياً، وقد يكون هذا دليل على أن الطعام العضوي حكر على طبقة معينة. لكن لنعود للسؤال الأهم، هل هو فعلاً صحي ومغذي أكثر من التقليدي؟ في العام 2009 أصدرت هيئة مقاييس الأغذية الحكومية البريطانية تقرير بيقول أنه لا يوجد فوائد صحية كبيرة للأغذية العضوية مقارنة مع ما يكافئها من غير العضوية. كاثي ماكمانوس مديرة قسم التغذية في مشفى بريغام أند وومن التابعة لجامعة هارفارد بتقول أنه حسب العديد من الدراسات، المكونات الغذائية من فيتامينات ومعادن وكربوهيدرات لا تختلف بين الأغذية العضوية والتقليدية.
1: Board, all these analyses are noting that as far as macronutrients, carbohydrates, fat and protein are major nutrients that provide energy to the body. There's no difference showing up there between organic and conventional foods.
0: بالوقت نفسه في أدلة كبيرة على أن هناك المزيد من الفيتامينات والمعادن وأوميغا 3 في المنتجات العضوية، ولكن باختلاف طفيف. أما بالنسبة للسعرات الحرارية، بعض الأغذية العضوية فيها سعرات حرارية أكثر من نظيرتها التقليدية، يعني الفائدة بسيطة مقارنة بفارق السعر. هلأ المروجين للطعام العضوي بيقولوا أنه تناوله يساعد على الوقاية من السرطان، فما حقيقة ذلك؟ في الواقع الأمر ما زال فيه الكثير من الجدال، وتوجد العديد من الدراسات المتضاربة حوله. ففي حين أظهرت دراسة فرنسية شملت 70,000 بالغ لمدة 5 سنوات أن الذين يتناولون أغذية عضوية أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 25%، شككت جامعة هارفارد بالنتائج واعتبرتها غير كافية لإثبات هذه النظرية.
2: Organics do use pesticides. They use natural pesticides like copper and sulfur, which are often more toxic than the synthetic pesticides that farmers use.
0: إذا ما الإيجابي بدفع مبالغ طائلة على هذه الصناعة؟ قد تكون الفائدة الوحيدة المؤكدة للأغذية العضوية أنها صديقة للبيئة. فالمبيدات العضوية تنتج باستخدام مواد طبيعية غير كيميائية، ومع أنها ليست أقل ضرر لكنها أكثر سهولة للامتصاص في التربة. وبحسب منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فالغذاء العضوي أكثر فائدة للبيئة لأنه يحافظ على التوازن البيئي على المدى الطويل، يحافظ على التربة ويعززها، يحافظ على المياه خصوصاً الجوفية من التلوث، كما أنه عادة ما يتم استهلاكه محلياً ما يوفر من استخدام الوقود، وبالتالي فهو أقل تأثير على التغير المناخي. في ملاحظة، هذا الملصق حتى اللحظة مخصص فقط للمنتجات النباتية والحيوانية الموجودة فوق سطح الأرض. أما بالنسبة للمنتجات البحرية فلم يتم إقرار تنظيمات أو إجراءات عالمية متفق عليها تمنحها علامة عضوي. بالنتيجة ما زالت أهمية الطعام العضوي قيد الدراسة والمعلومات متضاربة حول فوائده. فإذا كنت تبحث عن طعام صحي ومغذي فهذا الملصق أغلى بكتير من فوائده. أما إذا كنت ترغب بالحفاظ على بيئة مستدامة فأهلا بك بمجتمع الأغذية العضوية. وهلأ أي تفاحة بتختاره؟ هاي هي قصة الطعام العضوي وما فيها.
3: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على
5: 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش. وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن إف إم 88.9 عدنية إف إم. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ شبوة يدشن تجهيزات تعليمية كويتية لدعم التعليم الفنية. إقامة ورشة لمراجعة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز. وفد هولندي والفاو يطلع على المشاريع الزراعية بوادي حجر في حضرموت. محافظ عدن يبحث مع السفيرة الفرنسية دعم المشاريع التنموية والخدمية. خفر السواحل اليمنية تبحث مع الجانب الفرنسي تعزيز التعاون في الأمن البحري. استمرار برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسي بعدن لليوم السادس. وأخيرا، بتكليف رئيس الوزراء، وزير النقل يفتتح مختبر الابتكار الاجتماعي 2026 بعدن. وإليكم التفاصيل. دشن محافظ شبوة عوض بن الوزير تجهيزات تعليمية وفنية مقدمة من الصندوق الكويتي لكلية المجتمع للعلوم التقنية دعما للتعليم الفني وتأهيل الشباب لسوق العمل. وشملت التجهيزات مختبرات ومعامل حديثة، فيما أكد المحافظ أهمية تطوير التعليم التقني وتعزيز الشراكة التنموية مع الكويت. انطلقت في عدن ورشة عمل لمراجعة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز للأعوام 2024-2025 بمشاركة حكومية ودولية وقطاع خاص. وناقشت الورشة تقييم التدخلات السابقة وتحديد أولويات للعام 2026-2027، مع التأكيد على تعزيز الشراكة مع المانحين ودعم جهود التعافي والتنمية المستدامة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة السلطات المحلية بالمحافظة.
1: هي والاقتصادية، وهي الورشة المخصصة لمناقشة مستوى تنفيذ الخطة لعامين 2024 و2025، بالإضافة إلى تحديد الموجهات لعامين 2026 و2027. ومع محدودية الموارد كان لابد من عملية رفع كفاءة وفاعلية التخطيط. نحن هنا مع كل الشركاء من المجتمع الدولي سنعمل على تقييم الخطة وعلى وضع الموجهات لعامين 26-27.
2: هذه الورشة تكتسب أهمية كونها المرة الأولى التي يتم فيها تقييم خطة التنمية المحلية في محافظة تعز. تعلمون هذه الخطة بدأت خلال العام الماضي بوضع خطة تنمية محلية لعدد من المحافظات، منها تعز وحضرموت الفقوات، والنظر في كيفية مساعدة السلطات المركزية وكذلك شركائنا من المانحين لتحقيق خطة تنمية متعافية وقادرة على الحياة.
0: اطلع وفد من السفارة الهولندية ومنظمة الفاو على المشاريع الزراعية المنفذة بوادي حجر في حضرموت بتمويل هولندية، والتي تشمل تأهيل قنوات الري وتدريب المزارعين ودعم الأمن الغذائي. كما شهدت الزيارة افتتاح قاعة أمستردام للتدريب بمكتب الزراعة بساحل حضرموت.

تعزيز قدرات الكوادر الزراعية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية والخدمية في العاصمة عدن، وناقش الجانبان المشاريع المنفذة والخطط المقبلة، فيما أكدت السفيرة استمرار دعم فرنسا لجهود التنمية وتحسين الخدمات والاستقرار في المدينة. بحثت رئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية في عدن مع الملحق العسكري الفرنسي تعزيز التعاون مع مجالات الأمن البحرية ودعم قدرات خفر السواحل، وناقش الجانبان تطوير التدريب ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، فيما اطلع الوفد الفرنسي على احتياجات المركز التدريبي والورشة الفنية التابعة للمصلحة. تتواصل في عدن فعاليات برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسية بمشاركة 25 شابا وشابة بهدف تطوير مهارات القيادة والعمل المؤسسي والتنمية المجتمعية عبر دورات متخصصة في التواصل والتخطيط وإدارة الوقت وكتابة المشاريع ضمن جهود دعم وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وأخيرا افتتح وزير النقل محسن العمري في عدن مختبر الابتكار الاجتماعي 2026 ضمن مشروع وثبة بدعم مجموعة هائل سعيد أنعم والاتحاد الأوروبي، ويهدف المختبر إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق وتمكين الشباب ورواد الأعمال عبر حلول مبتكرة للتنمية المستدامة. وأكد المشاركون أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير القطاعات البحرية واللوجستية. إلى هنا نختتم حصاد 24 ساعة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنيا fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، كما هي تحيات المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمر الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
9: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: عملت ايه في تحقيق النقابة يا دكتور؟
2: كالعادة ما قدروش يستوعبوا مدرستي النفسية الحديثة في تأديب وتهذيب وتربية المرضى، ادوني انذار.
1: احمدي ربنا المرة الجاية كارت احمر.
2: هم وعدوني بكده فعلا لو ضربت اي مريض تاني، بس نو لن اتنازل عن نظرياتي.
1: استرها يا رب.
2: انا قايمة امشي دلوقتي، ولو في مريض جه علشان يكشف
1: بيقابليني.
2: نعم.
1: بقول يعني قصدي يعني بقول لحضرتك يعني لو جه مريض هتصل بحضرتك تيجي تقابليني.
2: طيب تمام، باي.
3: مساء الخير يا شوشو.
2: انت تاني؟ انت واقف على باب العيادة بتعمل ايه؟
3: مستنيك يا دكتورة.
4: الست يا فكر يا اخويا تحب الراجل الناشف.
5: مستنيك يا دكتورة.
4: الجامد.
5: مستنيك يا ست هانم.
2: مستنيني عايز ايه؟
4: الراجل اللي يديها على دماغها.
5: مستنيك عشان اديك على دماغك.
2: انت بتعمل كده ليه؟
4: الراجل الناشف الجامد.
5: عشان انا ناشف ناشف قوي وجامد قوي قوي.
2: لا لا لا لا انا مش فاهمة اي حاجة.
4: صوتها ما يعلاش.
5: صوتك ما يعلاش. انا ما عنديش ست تعلي صوتها. انا ناشف انا جامد.
2: لا انت مجنون على فكرة، وبعد اللي حصل ده لو شفت خلقتك تاني هبلغ البوليس. فاهم؟
3: ايه ما قاليش عليها حكاية البوليس دي. بوليس ايه؟ الله يخرب بيتك يا بوزو الكلب.
1: هفضل استناكي كده كتير لحد ما تخلصي وزنة الضحك بتاعتك.
6: اعمل ايه؟ مش قادرة والله. انا كل من وكلمت

0: ولا يكون قصدك ان الاوفيس بوي له حركه معينه؟
1: الاوفيس بوي له حركه معينه بيمشي على ايده، وساعات لما بيهف الشوك بيطلع على الحيطه.
0: ايه ده؟ ودي هعملها ازاي دي؟
1: يا لهوي يا بنتي، ده انت بطيخه خالص، انت مش فاهمه اي حاجه كده. يا نبيها، انا قصدي لما تتحركي في الشركه بلبس الاوفيس بوي شوكر هتشوفك في الكاميرات، وساعتها هتعرف كل حاجه، وبالتالي هتحولنا لعشوه لسكار.
0: اوف فاتتني دي،
1: شاطره يا اختي.
0: بس ما تقلقيش هشوف لها حل.
1: ايه بقى هو الحل؟
0: بقول هشوف لها حل، بقول ها ها.
1: طيب فرضا انك لقيتي حل لموضوع الكاميرات، هتعملي ايه بقى في المقاطيع اللي قاعدين بره؟
0: مالهم المقاطيع اللي قاعدين بره؟
1: لا مفيش، بيسلموا عليكي يا بنتي. يا بنتي المقاطيع اللي قاعدين بره دول هيقولوا لإياد ان انت رئيس مجلس الاداره الحقيقي ومش اوفيس بوي اصلا. ده غير بقى ان ثروت هيبلغ شوكر بكل حاجه.
0: اوف فاتتني دي.
1: هو انا كل ما اقول لك حاجه هتقولي لي اوف؟ الله، بقول لك ايه، انا عندي الحل.
0: حل ايه؟ قولي.
1: احنا ناخدها من قصرها ونروح نسلم نفسنا لشوكار ونعترف لها بكل حاجه.
0: ايه اللي انت بتقوليه ده؟
1: ما هو بهبلك ده لازم هتعرف، فاحنا بقى نروح بكرامتنا احسن.
0: لا، شوكار مش هتعرف اي حاجه، والخطه هتمشي زي ما انا عاوزها.
1: يا سيدي على الثقه،
0: انا عاوز اجتماع مع المقاطيع بكره الساعه 7 الصبح.
1: 7 الصبح؟ ليه؟ احنا هنبيع لبن؟
0: لازم الاجتماع يخلص قبل ما يوصل اياد.
1: اكاد اكون فهمت، بس برضو في مشكله.
0: مشكله ايه تاني؟
1: هنقول ايه لشوكار لما تسال عن
0: وايه اللي هيعرف مامي اصلا؟
1: يا بنتي الكاميرات.
0: اوف
1: فاتتك دي.
0: لا ما فاتتنيش، الاجتماع بكره هيكون في اهدى مكان في الشركه، المكان الوحيد اللي ما فيش فيه كاميرات. انا اسفه يا جماعه بالنسبه يعني لان الاجتماع في الحمام.
2: بصراحه مكان غريب جدا.
1: طب ما عشان كده بتعتذر يا استاذ ثروت.
3: رغم اني شايفه مكان شاعري ورومانسي، اختيار موفق يا انسه كندا، ده افضل مكان تغرق فيه.
4: بس بس بس، تطبيلك المره دي ريحته تجرف.
3: انا كنت هقول احسن مكان تغرق فيه الافكار.
2: خلاص سيبكم من المكان، احنا ايه اللي جايبنا من بدري كده؟
0: قبل ما اياد يجي.
2: اياد مين؟
0: المهندس الجديد.
2: افتكرته. وايه المشكله لو اياد حاضر؟ هو احنا هنقول حاجه غلط لا مؤاخذه؟
0: بص يا استاذ ثروت، هي مش حاجه غلط، بس هي غلط.
2: يعني ايه دي بقى؟
1: هي قصدها اننا نعمل خدمة نبيلة.
2: طيب ما دي حاجة كويسة،
1: بس الطريقة مش هتبقى نبيلة، هتبقى كوثر، سماح، اي حاجة تانية.
5: لا احنا عاوزين نفهم بقى، وخصوصا الكلام داخل فيه اياد، يعني يخصني.
0: نعم يخصك في ايه بقى ان شاء الله؟
5: يخصني وخلاص يا كندا، مش لازم تعرفي التفاصيل.
0: لا متهيألي اني فهمت يا طنط حكمت. واخده بالك من طنط دي؟
5: قصدك ايه؟
0: قصدي يا طنط حكمت ان الواحد لما يكبر ويبقى رجله والقبر يراعي اخرته.
5: ايه رجلي والقبر؟ طب تصدقي بقى ان انا مش هرد عليك عشان ردي هيزعلك يا كندا؟
0: لا وريني وريني هتردي تقولي ايه.
2: ايه يا جماعه، مفيش حاجه حصلت للكلام ده. ايه اللي يضايقك يا انسه كندا ان كان اياد يخصها ولا ما يخصهاش؟
0: عشان اياد.
5: عشان اياد ده موظف هنا في شركتها.
0: وانا ما بحبش الكلام ده يحصل جوه شركتي.
6: خلاص يا حكمه اعمليه بره الشركه.
0: ولا بره الشركه.
2: وانت مالك ومالها بقى بره الشركه؟
5: مش موظفين في شركتها، يعني اي حاجه يعملوها غلط هتيجي على حساب سمعه شركتها.
0: ايوه بالظبط،
3: عندك حق يا انسه كندا، تحافظي على سمعه شركتك. وبما اننا كلنا موظفين في شركتك، يبقى اي تصرف هنعمله جوه شركتك او بره شركتك هيأثر على سمعة شركتك.
0: حلو قوي. بمناسبة كلمة شركتك، شركتك دي من هنا ورايح الشركة دي ما بقتش شركتي.
3: نعم ازاي يعني؟
0: يعني من هنا ورايح انا مش رئيسة مجلس الادارة.
7: امال مين؟
0: الاستاذة حسنة بنت دادا فتحية.
1: ايه لازمة حشر دادا فتحية في الكلام؟
0: تصدقي فعلا ملهاش لازمة؟
1: ولا لازم يعني تفكريني كل شوية؟
0: لا والله مش قصدي خالص، والله انا اسفة. سوري.
1: خلاص اسفك معاك.
0: من النهاردة الاستاذة حسنة وبس، ومن غير دادا فتحية.
1: الله،
0: هتكون هي رئيس مجلس الادارة.
2: ايه يا جماعة
1: الكلام ده؟ ايتها الجموع الغفيرة، كفاكم تصفيقا ومدحا، كل ما احتاجه منكم هو ان تقفوا امامي لتدفعوني الى الخلف.
0: العكس يا هبلة.
1: ان تقفوا خلفي لتدفعوني الى الامام، وذلك حتى نتلافى عيوب الادارة السابقة الفاشلة.
0: لا مؤاخذة يا كندا، وانتي خليتي فيها لا مؤاخذة.

0: لا لا لا لا، احنا لازم نفهم معنات الكلام ده. ايه
1: افهمهم ازاي دول؟
2: موضوعك
1: يا نادلة. طب يا جماعة، ممكن نقعد على حيلنا كده عشان اعرف اشرح لكم كل حاجة بالتفصيل؟
0: نقعد فين؟ ناسي اياك اننا في الحمام ولا ايه؟
1: خلاص نفضل واقفين على حيلنا كده عشان اعرف اشرح لكم كل حاجة وبالتفصيل.
3: ايوة يا اللي بترن جاي اهو. ده انت ايدك عايزه اقطعها. ايه ده؟
4: صباح خير.
3: صباحك زي وش. مش عاوزين النهارده. مش قلنا مش عاوزين النهارده؟ ايه الرخامه دي
5: يا ستي؟ انا مش بتاع اللبن حضرتك.
3: امال انت بتاع ايه؟
5: لا انا مش بتاع حاجه خالص. انا فكري جاركم.
3: طب يا استاذ فكري جارنا عايز ايه على الصبح بدري كده؟
5: لا لا، واضح ان حضرتك ما افتكرتنيش. يعني انا فكري اللي في الشقه اللي قصادكم.
3: ماشي يا عمنا اعمل لك. انت فكري اللي الدكتوره شويكار كل شويه تهزقه.
5: لا لا لا، نراعي مشاعر بعض. هي مش بتهزقني، هي بتبدي اعتراضها على بعض تصرفاتي، بس هي بتعمل ده باسلوب عنيف شويه.
3: كل اللي بيتهزقوا منها بيقولوا زيك كده بالظبط.
5: كل اللي بيتهزقوا منها؟ ايه ده، هي على كده بتهزق ناس كتير؟
3: قول مين بيفلت من تحت ايديها.
5: الله يطمن قلبك.
3: على العموم لو حضرتك جاي عشان تهزئية يعني النهاردة، فهي للأسف مش موجودة تهزئك.
5: ما انا عارف انها لسه ما جاتش. بصراحة انا عاوزك انت.
3: لا ده انت بتلوش بقى. هو لو مش الدكتورة يبقى المساعدة. ما بتضيعش وقتي يا عفريت.
5: ايه ده؟ هو ايه ده؟
3: ارجع خطوة لورا كده علشان عينك.
5: خطوة ايه؟
3: ارجع بس
5: اهو.
3: اقرع شوية. مش مهم. تزرع.
5: ازرع
3: بنضارة واكيد شبيش محلولة ليزك.
5: والله لو كان ينفع انا كنت عملت.
3: بقك كبير شوية. لا دي ملهاش حل.
5: ليه؟ ما غرزتين من كل جنب، ناخد سنتي من هنا وسنتي من هنا، ده اي ترزي يعني، والبوق يبقى ظبط تمام.
3: تصدق ممكن بس استنضف الترزي.
5: انت واضح ان مخك راح في حته تانيه يا انسه.
3: محسوبتك غاده.
5: واضح انك فاهمه حاجه غلط يا استاذه غاده.
3: غلط؟ امال انت جاي عايز ايه؟
5: كنت عايزك يعني بصراحة أنا عايزك تقفي معايا.
3: ما أنا واقفة أهو معاكم، أمال أنا بعمل إيه؟
5: لا أنا مش قصدي تقفي معايا كده على الباب يعني في نفس المكان، لا أنا قصدي تقفي معايا يعني تساعديني.
3: أساعدك في إيه يعني؟
5: تساعديني أخلي الدكتورة شويكار تشوفني.
3: طب ما هي بتشوفك يا جدع أنت كل يوم وبتهزقك، عاوز إيه تاني؟
5: أنت ليه بتاخدي الكلام بحذافير وكده؟ أنا قصدي تشوفني يعني تاخد بالها مني، تحس بيا.
3: تحس بيك؟ لا ده الموضوع شكله كبير بقى.
5: قوي
3: يا دنايا يا ابني، ده انت واقع
5: من فوق، من فوق قوي قوي.
3: تصدق صعبت عليا؟ طب انا ما عنديش مانع ان اساعدك.
5: يا سلام يا سلام عليكي، ربنا يتيم عليكي نعمة الجدعانة.
3: لا دي مش جدعانة، انا هساعدك بشرط.
5: أؤمري.
3: تفتح لي حاجتين، قلبك وجيبك.
5: انا هفتح لك قلبي واحكي لك على كل حاجة.
3: لا جيبك الاول.
6: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: يا سلام.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
7: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد، لون جديد.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنيه اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: وكمان استعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: برنامج صباح الورد.
4: صباح الورد.
5: صباح الورد يا عدن.
3: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.
6: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل.

العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات، كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على المشاريع الزراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري، إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي، كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة. وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة.

الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.